0: على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل، وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4 وعدد 30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12 ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24 عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل، في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيح لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب التاني هو تطهير إسرائيل، علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث، وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير. يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع انه في اصله صفحه بيضة. يعني لو افترضنا جدلا ان فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمه له، فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو اني اعتقد ان كل اب وام يقدروا يقولوا ان ده مبدا غير صحيح من اول كلمه واول خطوه بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح انها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي يكفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا ان في فرق بين البراءة والتبرير. الانسان ممكن يتولد عنده براءة، لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الإنسان يجمل من صورته فهو بينكر أنه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى أول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا، أو عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية، عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير، وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة، بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء. وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية حتى، يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24، وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع، وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
1: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة إن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما زي حقيقة إنه جاي قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر إن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح إن الرب جاي. عشان كده وإنت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده، إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد إن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس. فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

هل كان يسوع المسيح هو المخلص الذي تنبأ عنه الأنبياء؟ قبل مولد السيد المسيح بمئات السنين، تضمنت الكتب المقدسة عشرات النبوءات التي أوحى بها الله لأنبياء العهد القديم، والتي شملت تفاصيل دقيقة عن حياة السيد المسيح من مولده في بيت لحم من عذراء وحتى صلبه وموته في أورشليم القدس، ثم قيامته وصعوده إلى السماء، بما في ذلك تفاصيل دقيقة جدا عن الصليب. وقد تحققت كل هذه النبوءات في حياة السيد المسيح، وأدركها بعض شيوخ اليهود، لكنهم لم يعلنوا إيمانهم به خوفا على مراكزهم الدينية. عند ذلك قال بعض أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم علنا ولا أحد يعترضه بشيء. ترى هل تأكد رؤساؤنا أنه هو المسيح حقا؟ إن المسيح عندما يأتي لن يعرف أحد من أين جاء، وأما هذا فإننا نعرف أصله. فرفع يسوع صوته وهو يعلم في الهيكل قائلا: أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا، وأنا لم آتي من عند ذاتي، ولكن الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه لأني منه وهو الذي أرسلني. فسعى اليهود للقبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا لأن ساعته لم تكن قد حانت، على أن كثيرين من أهل الجمع آمنوا به وقالوا: ألعل المسيح عندما يأتي يجري آيات أكثر من هذه التي يجريها هذا الرجل؟ وسمع الفريسيون ما يتهامس به الجمع عنه، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة بعض الحراس ليلقوا القبض عليه. فقال لهم يسوع: أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني. عندئذ تسعون في طلبي ولا تجدونني، ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون. فتساءل اليهود فيما بينهم: إلى أين ينوي أن يذهب فلا نجده؟ أيذهب إلى المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويعلم اليونانيين؟ وماذا يعني بقوله: تسعون في طلبي فلا تجدونني، ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون؟ وفي آخر يوم من العيد، وهو أعظم أيامه، وقف يسوع وقال بأعلى صوته: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. وكما قال الكتاب: فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي. قال يسوع هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه، ولم يكن الروح قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. ولما سمع الحاضرون هذا الكلام قال بعضهم: هذا هو النبي حقا، وقال آخرون: هذا هو المسيح. ولكن بعضهم قالوا: وهل يطلع المسيح من الجليل؟ أما قال الكتاب إن المسيح سيأتي من نسل داود ومن قرية بيت لحم حيث كان داود؟ وهكذا حصل بسببه بين الجمع انقسام في الرأي، وأراد بعضهم أن يلقوا القبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا. عدم إيمان بعض القادة اليهود. ورجع حراس الهيكل إلى الفريسيين ورؤساء الكهنة فسألوهم: لماذا لم تحضروا؟ فأجابوا: لم نسمع قط إنسانا يتكلم بمثل كلامه. فردوا غاضبين: وهل ضللتم أنتم أيضا؟ أرأيتم أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما عامة الشعب الذين يجهلون الشريعة فاللعنة عليهم. ولكن واحدا منهم، وهو نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا، قال لهم:
أتسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون سماع دفاعه أولاً لمعرفة ذنبه؟ أجابوه: ألعلك أنت أيضاً من الجليل؟ أدرس الكتاب تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل. السيد المسيح والمرأة الخاطئة. ثم انصرف كل واحد إلى بيته، وأما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلم الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزني، وأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين. السيد المسيح نور العالم. وخطبهم يسوع أيضا فقال: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام، بل يكون له نور الحياة. فاعترضه الفريسيون قائلين: أنت الآن تشهد لنفسك فشهادتك لا تصح. فأجاب: مع أني أشهد لنفسي فإن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين أتيت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون لا من أين أتيت ولا إلى أين أذهب، ولذلك تحكمون علي بحسب البشر. أما أنا فلا أحكم على أحد، مع أنه لو حكمت لجاء حكمي عادلا، لأني لا أحكم بمفردي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب في شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. فسألوه: أين أبوك؟ فأجاب: أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. قال يسوع هذا الكلام في الهيكل عند صندوق التقديمات، ولم يلقي أحد القبض عليه، لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. ثم قال لهم يسوع: سوف أذهب فتسعون في طلبي، ولكنكم لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون أنا، بل تموتون في خطيتكم. فأخذ اليهود يتساءلون: ترى ماذا يعني قوله لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون؟ هل سينتحر؟ فكان رده: أنتم من تحت أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست منه، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، لأنكم إذا لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم. فسألوه: من أنت؟ أجاب يسوع: قلت لكم من البداية، وعندي أشياء كثيرة أقولها وأحكم بها عليكم، ولكن الذي أرسلني هو حق، وما أقوله للعالم هو ما سمعته منه. ولم يفهموا أن يسوع بقوله هذا كان يشير إلى الآب، لذلك قال لهم يسوع:
عندما تعلقون ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول الكلام الذي علمني إياه أبي. إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي، لأني دوما أعمل ما يرضي. وبينما يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12

0: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.
1: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا موظفونا في انتظارك، إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط أن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو أن الشخص بيجازف أنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة للآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر أنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض أن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاثنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة اسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل أن أنا أرضي الناس وأن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان أنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين مع أعراض عدم الاستقرار النفسي، وإزاي بنكتشفها، إزاي نكتشف الأعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. أول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصحاح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا ان احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر، والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا ياكلوا الاكل اللي كانوا بياكلوه في ارض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبه لهم حاجه دلعه كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الاساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بياكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي. آمين.

يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معا.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيدينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة،
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض. كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس،
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم، وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام،
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانبه.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم، وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها،
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله.
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المضحك.

0: وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
2: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
2: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم إنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
0: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
2: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ الأبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى يا عيني، هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام، بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة. وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطيب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في خروج 16:35: وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. فهذه الآية ليست من كلام موسى. وقال آدم كلارك: ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعد أن توقف نزول المن، وأن عزرا أضاف هذه العبارة للتفسير.
2: خروج 16:35 لا تعني أن المن انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصولهم إلى الأرض العامرة في طرف أرض كنعان، فإننا نفهم من يشوع 5:10-12 أن الله استمر يعطي المن إلى أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع، وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض. وفي سفر يشوع أصحاح 13:8-29 إن سبط رأوبين ونصف سبط منسى استوليا على أراضي شرق الأردن، وربما انقطع المن عنهم بينما بقي ينزل على بقية الأسباط، فأطلق على الكل ما حدث للجزء. ولما كان الله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدون وحيه، فليكن أن الذي دون خروج 16:35 هو موسى أو يشوع أو عزرا، هذا لا يطعن في صحة وحي الآية.
1: جاء في خروج 17:16: للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، فما هو ذنب عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟
2: كان أهل عماليق رعاة من البدو، وكانت المراعي من أول أسباب قيام الحروب والمنازعات. ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم مراعيهم، وسمعوا عن معجزات الله مع بني إسرائيل فارتعبوا منهم أكثر. فكان العمالقة من أول الشعوب الذين هاجموا بني إسرائيل هجوما مريرا قاسيا، كما قال سفر العدد الأصحاح 24. ومع أن عماليق من نسل عيسو شقيق يعقوب أبي الأسباط، إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم، لذلك حل بهم هذا القصاص المريع، لأنهم بعد أن رأوا آيات الله مع بني إسرائيل هاجموهم بغير رحمة وهم مستضعفون، وكأنهم يحاربون الله الذي يساند شعبه.

0: يقول خروج 19:11 و18 إن الله أعطى الشريعة في جبل سيناء، ولكنه في تثنية 4:10-15 يقول إنه أعطاها في جبل حوريب.
1: هناك ثلاثة ردود محتملة لهذا التساؤل. أولها، ربما كان جبل سيناء هو الاسم القديم للجبل وتغير بعد ذلك إلى جبل حوريب. احتمال ثان، ربما كان حوريب اسم سلسلة الجبال وسيناء اسم إحدى القمم. الاحتمال الثالث، ربما كان سيناء اسم سلسلة الجبال وحوريب اسم إحدى القمم.

0: في خروج 19:12 أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو إسرائيل، وذلك عند نزول الشريعة. وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبل في 19:21-24، ولكن خروج 19:13 يقول إنهم يصعدون إلى الجبل.
1: حذر الرب بني إسرائيل من صعود الجبل وقت نزول الشريعة، لأن مجد الرب ملأ المكان في صورة رعود وبروق وسحاب ثقيل. وأطاع الشعب أمر الله ووقفوا في أسفل الجبل، لكن الرب سمح لهم بصعود الجبل عند صوت البوق، فلا تناقض بين الأمرين.

0: في خروج 20:4 نهى الله عن عمل تماثيل، بينما يقول خروج 25:18 إن الله أمر موسى أن يصنع كروبين، وفي العدد 21:9 أمره أن يصنع حية نحاسية، وهذا تناقض.
1: نهت الوصية عن عمل تماثيل بهدف عبادتها، ولم تمنع عمل التماثيل على الإطلاق، ولم يكن الهدف من صنع الكروبين تقديم العبادة لهما، بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر إليه. كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحيات المحرقة، وكانت رمزا للسيد المسيح.

0: جاء في خروج 20:5 أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه. وكنموذج لذلك جاء في يشوع 7:1: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل، وامتد تأثير شر عاخان إلى غيره. فأخذ يشوع عاخان بن زارح وبنيه وبناته، فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، كما جاء في يشوع 7:24-26. وهذا يناقض قول النبي حزقيال 18:20: النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون.
1: للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي. أما العقاب الروحي فيرفعه الاعتراف بالتوبة، فلا يكون شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. ولا يعاقب الله أحدا على خطية غيره، فكل واحد مسؤول عن نفسه. غير أن العقاب الصحي والمالي والاجتماعي يستمر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغض الرب، فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يدفع الأبناء ثمنها، وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلى سدادها، وهناك صيت سيء بسبب سوء تصرفات الآباء يلوث سمعة العائلة. وكمثال لهذا ظل لقب أحفاد اللص التائب، يسمون أحفاد اللص الذي أعدم مصلوبا، رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موته. وفي هذا يصدق المثل: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست. ولا يوجد على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام، فإن كل شر الشرير يجلب الضرر على نفسه وعلى شخص آخر معه، فالثاني لا يمكن أن يدعي أنه مظلوم، لأنه هو أيضا خاطئ يستوجب العقاب. ومع أنه لم يرتكب نفس الشر، إلا أنه مسؤول عن خطايا أخرى قد صدرت عنه يستوجب عليها العقاب. كل ما نفعله لابد له من نتيجة على من حولنا، فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس فقط على أنفسنا بل على غيرنا أيضا، وأعمالنا السيئة لها ذات التأثير. فخطية السكير تصيبه في شخصه وتجلب الشقاء على زوجته وأولاده. بامتداد شر الشرير إلى سواه يعاقب الله الخطية، فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة إسرافهم ويتألم معهم أولادهم. حزقيال 18:20 حقيقة واقعة، فالله لا يدين البريء بشر الشرير، والابن لا يحمل من إثم الآب، فالله يميز بين البار والأثيم ولو عاشا جنبا إلى جنب تحت سقف واحد. ولا تزال هذه الحقيقة صادقة وثابتة، وهي أن النفس التي تخطئ هي تموت. والمقصود بالموت هنا الموت الروحي بالانفصال عن الله، أو الموت الأبدي في جهنم النار. يشوع 7:24-26 وآيات أخرى تصور لنا ما للخطية من النتائج الوخيمة، غير أن نتائج الخطية يستخدمها الله لخير أولاده، فالذي يحبه الرب يؤدبه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
2: حكم صيني.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. كان في حوار بين الأستاذ والتلاميذ بتوعه اللي احنا بنزورهم كل حلقة، ولقينا انه الموضوع المرة دي كان عن الخلاص، خلاص الله للبشر، وازاي الإنسان يخلص من خطيئته من خلال عمل الله. واختلف الناس على فكرة الخلاص بتأتي من الله ولا بيطلبها الإنسان، وهل الإنسان ولد خاطئا أم أن الخطايا جاءت بعد ولادته. وفي البعض قال أن الخلاص هو الحرية، أن يتحرر الإنسان من أي فكرة تسيطر عليه وتعيق انطلاقه نحو الله وتقف في طريق إرادته وفكره وحريته، ومجرد أن يعيش الإنسان الحرية يستطيع أن يحصل على الخلاص. طالب قال الخلاص هو الحب، يحب الإنسان الله من كل قلبه وينعكس هذا الحب على حبه للآخرين من حوله وخاصة للمختلفين عنه. الأستاذ هنا قال لهم أنا أحكي لكم حكاية ألفها المؤلف الشهير أوسكار وايلد، عنوان القصة العندليب والوردة. بتقول القصة أن في عندليب سمع شكوى طالب بيحب ابنة أستاذه بكل قلبه لكنها لا تريد أن تتجاوب مع عواطفه لأنه لا يقدر أن يأتي لها بوردة حمراء. والأستاذ قال كان التلميذ يرى خلاصه في الحب بينما كانت الفتاة ترى خلاصها في الوردة الحمراء. أراد العندليب الذي يحب الفتاة حبا طاهرا بلا مصلحة أو أمل أن يسعدها ويأتي لها بوردة حمراء، ويتوجه العندليب إلى الحديقة ويتجول بين شجرات الورد حتى تخبره واحدة من هذه الشجيرات أنها قادرة بالفعل على أن تبرعم وردة حمراء، شريطة أن يكون العندليب مستعدا للتضحية بحياته في سبيل ذلك. وهكذا يندفع نحو شجرة الورد غارزا شوكها في جسده وقلبه، خاصة كي ينزل الدم القاني منه ويلون الوردة، وإذ يحصل الطالب المحب على وردته الحمراء فرحا ويقدمها إلى ابنة أستاذه التي ترفض عرضه هذه المرة، إذ خلال ذلك الوقت كان شخص آخر دنا منها وأهداها جوهرة. وهكذا يفشل تلميذنا المسكين في مسعاه، فلا يكون منه إلا أن يخرج من المكان ويلقي بالوردة ثم يعود إلى دروسه. وهكذا نرى أن التلميذ اختار العلم كطريق خلاص، والعندليب اختار أن يموت كطريق خلاص، والشجرة اختارت القتل ليكون طريق خلاصها، والبنت اختارت الجوهرة أو المال ليكون طريق خلاصها. والنظرة الجديدة أن يختار كل إنسان طريق خلاصه ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك.

أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر. يحبسك الرب في يدي، صموئيل الأول إصحاح 17 وعدد 25.
1: ما أعجب اللي ممكن ربنا يعمله في العدو من خلال واحد واثق في قدرته من ولاده. الله النهاردة عاوز مؤمنين يقدروا يتحدوا العدو، مش يتحايلوا عليه، يقدروا يثبتوا في العمل الكامل اللي عمله المسيح ليهم. ليه ربنا أحيانا بيسيب العدو يتحداك؟ ليه بيسيب العدو يعلن عن نواياه تجاهك بصراحة مخيفة؟ وأحيانا تقعد تسأل الرب ليه ساكت؟ ليه سايب العدو ينفرد بالمشهد؟ وحس وأنا ابنك بأنه هو اللي مسيطر على الأمور بشره وبقوته الرهيبة. الرب عاوزك تتعلم إزاي أنك أنت اللي سمعت التهديد واللي يمكن شفت حاجة من جبروت عدوك، إزاي تحبس مخططات العدو وقوته في إيدك، إزاي تشل نشاطه وتوقف تحركاته اللي ممكن تكون ضدك أو ضد إخواتك في جسد المسيح. يعني بدل من إحساسك بأن أنت المحبوس في سجن العدو الضيق عليك، تبقى أنت السجان ويتحبس كل سلطان العدو في إيدك. زي ما هو مقيد عن الشكاية عليك أو عن تعطيل خدمتك، أنت ليك السلطان، ليك الحرية من الخوف والقلق. قيد العدو النهاردة عن أنه يقرب لممتلكاتك، قيده عن المساس ببيتك، قيده في دايرة علاقاتك، أو أنه يقدر ينفذ أصغر تهديد قالوا عليك. تعرف إيه اللي بيتمجد فيه الرب من ناحية العدو؟ الرب إلهك ما بيتمجدش غير في خراب أعمال العدو، في هدم حصونه. الرب بيتعظم لما أنت النهاردة تصرخ في وجه العدو بقوة وبجراءة: يحبسك الرب في يدي. مش لأنك متكل على نفسك، لا، ولا لأنك شايف ثغرة واحدة في الموقف لصالحك، لكن لأنك عارف إلهك عمله إيه في الصليب. من حقك النهاردة إنك تسبح الرب، فتتزلزل أساسات السجن الرهيبة وتتفك قيودك اللي توهم العدو إنه ربطك بيها. من حقك إنك تغني في الحرب: قد تعظم الفرس وراكبه ترحما في البحر. الفرس معناه الإمكانيات اللي العدو بيهدد إنه هيستخدمها ضدك، وراكبه هو المخ اللي بيخطط وبيتحرك ضدك. الرب بيتعظم في الأمرين: يفسد الرب العدو ويفسد إمكانياته ويحبط خطته ويقلب شره عليه ويحبسه في إيدي.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة وصلنا ليها كانت الاقتراح اللي كان بين سارة وإبراهيم أو سراي وإبرام، إن ربنا يديهم نسل بس عن طريق خطة بديلة عن طريق هاجر. وجابت سراي هاجر وسلمتها لإبراهيم وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. وكانت تكلفة هذه الخطة البديلة خسارة لحياة سارة صغرت في عينيها، خسارة للعلاقة في بيتها بينها وبين إبراهيم، وصلت لدرجة إني قالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك، وخسارة شهادتها للآخرين مع هاجر. كان الكلام ده إبراهيم سنه 86 سنة، والكتاب المقدس لا يذكر شيء عن إبراهيم من 86 سنة لغاية ما كان عنده 99 سنة. 13 سنة لا يذكر شيء عن إبراهيم. يمكن ده تمن لازم يدفعه إبراهيم بسبب الخطأ. كان الإصحاح اللي بعده، الله اجتاز وحده بين القطع، لسه العهد قائم ولا يمكن الله ينكس العهد. لما إبراهيم كان عنده 99 سنة بعد 13 سنة لما أنجب إسماعيل، ظهر لي ربنا وابتدى ربنا يقول له كلمات ما أعظمها وما أرواحها. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. وابتدى ربنا في إصحاح كامل يذكروا بالعهد اللي كان قبل ما يقع وينكس هو العهد، يذكروا أنه اجتاز لوحده بين القطع، يذكروا بتفاصيل غالية جدا، أني عهدي لا يمكن أنكسه معه. بأول ما إبراهيم سمع صوت ربنا سقط على وجهه ومعرفش يتكلم. إصحاح كامل الله عمال يتكلم مع إبراهيم. إصحاح كامل الله بيقول لإبراهيم أنا برجعك تاني للعهد. طب ما أنا جبت إسماعيل يا رب. لا، أنا برجعك تاني للعهد عن طريق ساراي، سارة امرأتك. وابتدى ربنا يحكي مع إبراهيم عن حاجة أعظم شوية، علامة العهد وهي الختان. وابتدى يقول له من النهاردة في علامة للعهد هي الختان، واعرف إن العهد مش هيكون بإسماعيل، العهد هيكون بإسحاق. إبراهيم سقط على وجهه وقعد يضحك، قال مستحيل يا رب، مستحيل. فربنا قال له سارة. كل شوية إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، طب خلي إسماعيل في القصة، يقول له لا سارة. وابتدى ربنا يقول له اجري بسرعة يا إبراهيم من دلوقتي، اعمل علامة الختان، اعمل علامة العهد في حياة كل حد، ومن النهاردة من اللحظة دي لن يدعى اسمك إبرام، هيدعى اسمك إبراهيم، وساراي لن تدعى ساراي بل هتدعى سارة. كل حاجة بتتغير في حياة إبراهيم من اللحظة دي، بيبقى اسمه إبراهيم معنى أب لجمهور كثير، ساراي بيبقى اسمها سارة معناها أميرة، ويبتدي إبراهيم من اللحظة دي يستعد أن يكون أب لجمهور كثير من خلال سارة. العهد يرجع كمان مرة، العهد يرجع مرة تانية وخطوة تانية، وربنا يقول له إبراهيم من النهاردة مرحلة جديدة في الحياة. 13 سنة دفعت فيها تمن إنك كسرت العهد، بس أنا قلت لك لو كسرت العهد يمكن أكيد هتدفع تمنه، أكيد هتدفع تمن جزء عن الخطأ، لكن العهد هيستمر. وابتدى ربنا يبدأ مع إبراهيم رحلة جديدة، رحلة اسمها رحلة تحقيق الوعد وتحقيق العهد. ويجي ربنا يقول لإبراهيم اجري بسرعة من النهاردة، اعلن إعلان جديد لحياتك، الرب هيرجعني تاني للعهد. أجمل ما في القصة أني ربنا بيكرر اسم سارة في الإصحاح دوة تكوين 17 ثلاث مرات. إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، يقول له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة. إخواتي، يمكن كسرت عهد ربنا، ويمكن دفعت تمن، سبت بيتك وهربت وسبت حياتك وسبت دنيتك، ويمكن امتى النهاردة ليك أكتر من 13 سنة بتدفع في التمن، وتفاجأ ان الله بيجي لك بطريقة معجزية مش مصدق، فتقع على وجهك ويمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، يمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، أو تضحك لما ربنا يقولك امتى ينفع ترجع تاني، تتحط على التراك ويبدأ ربنا معاك بداية جديدة. لكن ربنا لن يتخلى عن عهده معك. أجمل ما في القصة
إن ربنا هو اللي تكلم طول الإصحاح. إبراهيم ما قالش غير جملة واحدة: يا ليت إسماعيل يعيش أمامك. ربنا قال له: أنا مش جاي عشان أسمع منك تفاصيل قديمة، أنا جاي علشان أقول لك تفاصيل اللي جاي. أنا هكمل العهد بيني وبينك. إن كنت كسرت العهد وإن كانت في تفاصيل كتيرة كسرتك وعايش فصتيها النهاردة، وإنت النهاردة بتعيش وسط كسرة، أنا برجع وردك تاني من هذه الكسرة. دعوة لكل من كسر العهد، دعوة لكل اللي عايش في وقت حزين مكسور. يوجد إله حافظ العهد، يقيم العهد كمان مرة ليك ولبيتك. الرب معك. أمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عما

0: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب، وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبي القديس أغسطينوس.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود، أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد، أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

عزيزي المستمع أهلا بك. حديثنا اليوم عن كيف تتكون الأفكار. عندما تواجه قضية وتريد أن تكون حولها بعض الأفكار، فعليك أن تدعو جميع المشاركين في تنفيذه، وما عليك إلا أن تسجل الأفكار الجديدة والمثيرة وتنسقها حتى يتكون لديك خطة تستطيع القيام بها، وعليك أن تترك لهم الحرية في أفكارهم، ولكن يمكنك مساعدتهم عن طريق تحديد المشكلات فقط حتى تصل إلى أفكار جديدة قد تكون تعتقد أنها غير مهمة، ولا تتوقع أن الناس هي التي تأتي إليك، فأنت المسؤول الأول عن دعوتهم وتهيئة الظروف لهم حتى يقدموا إليك أفكارهم. وعليك أن تركز على جانبين. الجانب الأول، لا يوجد فرد أذكى من الجميع. عزيزي المستمع، اجعل دائما شعارك هو أنه لا يوجد شخص أذكى من الجميع، فهذا الشعار يؤكد أنه لا يستطيع أي فرد أن يقدم الجهد الفكري الكلي الذي يمكن أن تقدمه الجماعة. فاترك الجميع أن يشاركون بابتكاراتهم وقم بتشجيعهم، فهذا أمر هام حتى تتركهم يطلقون أفكارهم بسهولة وتنزع الخوف منهم. وعليك أن توفر لهم المناخ المناسب، فلا تقوم بالابتسام لما يعجبك والعكس حتى لا تخسر أفكار أو إبداعات جديدة. أما الجانب الثاني فالمبتكرون للأفكار المستحدثة. الشخص المبتكر هو الذي يسبق غيره من أفراد مجتمعه في مجال تقديم الأفكار المستحدثة وتبنيها، ويتصف بالجرأة والإقدام، مع أنه في الغالب لا يحصل. فالمبتكرون يلعبون دور هام في عمليات التغيير الاجتماعي، فهم يملكون المهارات المناسبة لتشجيع الآخر، ويسهمون بفاعلية في إعداد عقول الآخرين للتغيير المتوقع من خلال تنبيههم للأفكار الجديدة ووضعها تحت أنظار قادة الفكر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طلبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: كترت القنوات الفضائية النهاردة، ومن ضمن اللي كتر قوي فيها الوعظ، لدرجة إن الكاتب المصري أنيس منصور في مرة بغيظ قال حاجتين كتروا قوي اليومين دول: النصيحة الجيدة والقدوة السيئة. وده خلانا بنتخبط النهاردة بين اللي بيدعوا لنفسهم العلم ولا سيما في الدين، ودخلوا الدين في كل حاجة حتى في طريقة الأكل والشرب واللبس، وكلامهم متغير مع أن مرات يبقى لابس توب الصح والمظبوط والواجب، أهم بيتسندوا على نص من هنا وكلمة من هنا وشهادة من هناك، لكن الوعظ بقى تحريض وفتنة وصداع ورغي على الفاضي. الكل عامل عالم، والكل فاهم أنه هو اللي شايف، هو اللي عارف الطريق، وكل اللي عارف له كلمتين بقى فاهم أنه هو اللي قدام، ومن حقه يجر اللي وراه في اللي هو مقتنع بيه. وده خلانا متلخبطين ومتخبطين. يلا خلينا في المهم. تفتكر دلوقتي لو سألتك مين أحسن واعظ سمعته في حياتك؟ تفتكروا مين؟ ما تتعبش وتحصر تفكيرك زيادة، أنا هقولك عن أعظم واعظ سيطر على قلوب وعقول الناس. تعليمه ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه. أسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه محدش لغاية النهاردة قدر يعرف فين آخره. بتكلم عن المسيح، وأي واعظ يتكلم زيه اسمع له، وأي واعظ مش زيه ما تضيعش وقتك معاه. يا ترى فكرت قبل كده كان إيه شكل واعظ المسيح؟ أولا كان المسيح بيوعظ بسلطان. الوعظ بسلطان يعني اللي ما تقدرش تجادله أو تقاومه أو تغلطه، وده ببساطة لأنه كان بيعيش اللي بيقوله. سهل قوي إنك تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقول حلول، لكن على رأي المثل أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب. شوف اللي بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا لأ، شوف اللي نادى بالغفران عمله ولا لأ. كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش قبل ما تعلم. مش يمكن لو جيت تعيش كلامك يطلع صعب؟ وفر تعب اللي بيسمعوك. مش يمكن يطلع كلامك نظري؟ مش يمكن يطلع غلط؟ لكن كمان كان المسيح بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة يعني جمال. كان بعيد تماما عن الوعظ الناشف في التكشيرة والتخويف، حتى وهو بيوبخ وبيأنب اللي حواليه على ريائهم أو أساوة قلوبهم، كان كلامه مش ذم في شخصياتهم على قد ما كان فتح للخطية اللي مش عاجباه فيهم. لكن بص على اللي بيسمعوه، هم قاعدين مندهشين من كلام الجمال اللي طالع من فمه. وعظ النهاردة في منهم اللي هو بيوبخ الناس علشان يجرحهم ويحرجهم، كلامه ناشف مفهوش نعمة تخلي الخاطي اللي عايش في أباحة العالم يتشد لجمال ربنا. وفي نوع تاني من الوعاظ اللي بالعكس تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمير الناس ويسهلوا المسائل وضيعوا كلمة ربنا علشان أذواق المستمعين. وعظ المسيح كمان مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان مؤيد بعلامة في حياتهم من بره. فمرة دخل يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، عندها مشكلة في الفقرات. وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها. مرة تاني واحد إيده مشلولة أو يابسة، برضو بكلمة منه خلاه يحرك إيده. القوة اللي كانت في كلام المسيح مش بس تأثر فيك عاطفيا أو حتى فكريا، لكن تنقل قوة خاصة ليك ممكن تشوفها في حياتك بعد كده، في جسدك، في سمعتك، في بيتك. وعظ المسيح كمان كان بيهتم أكتر بالتعاليم عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم الحياة البسيطة اللي الناس عايشاها بس علشان يضرب بيها أمثلة على الأمور اللي مفروض يعيشوها. والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومش وراه، وقالوا له بعد كده بوقت: نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ الوعظ اللي يهتم بس بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه هو معنى الحياة، مش وعظ قوي. الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة، مش وعظ أبدي. علشان كده لو اتأثرت بيه في الأول هتتعثر فيه بعد كده. حقيقة كمان في وعظ المسيح إنه كان بحكمة مش فلسفة. تعرف إن كلمة فلسفة هي في أصلها كلمة يونانية قديمة معناها محبة الحكمة، لكن هو كل من حب الحكمة بقى حكيم. الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه. الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون وقالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه لصياد، وهو في نفس الوقت بيحير العلماء، يرد على السلطان ويفحم رجال الدين. أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض، وبعد ما كشف الحالة قدم العلاج. هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟ هل حكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟ أخيراً، الوعظ بتاع المسيح كان يقيني، يعني ما كانش عنده احتمالات، ما كانش مشهور بكلمة ربما، لكن كان مشهور دايماً بكلمة الحق الحق أقول لكم. لو بتقضي وقتك في سماع مواعظ دور فيها على نسبة اليقين اللي بيوعظك، متأكد قد إيه من صحة نتائج كلامه. كم واحد النهاردة يقدر يقول إنه بيقول الحق؟ وكم واحد لو سألته قد إيه متأكد من تعليمه على استعداد إنه يموت في سبيلها؟ نصدق مين؟ الصادق ولا الكذابين؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حنين إلى الوطن، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك سلاه. المزمور 84 الآيات من 2 إلى 4. كل نفس بشرية تشتاق لشيء واحد وهو البيت. إن الشخص المشرد هو شخص غير سعيد، بل هو في الواقع شخص ضائع. يصرخ كاتب المزمور في عذاب: يا رب حتى العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، أنا بحاجة إلى منزل أيضا. العصفور والسنونو اللذان يصفهما كاتب المزمور قد رسما نموذجا لكل نفس ضائعة ومضطربة. المكان الذي اختاروه للسكن هو بالقرب من مذبح الله. هذا هو المكان الذي يجب أن تجد فيه كل روح بشرية موطنها في النهاية. فمن جهة الله يمثل المذبح كفارة عن الخطية والمصالحة، ومن جهة الإنسان فهو يمثل الاستسلام والالتزام. هنا موطن الروح، حيث تجد الراحة والسلام الحقيقيين. في مدينة غلاسكو العظيمة في اسكتلندا يوجد تقاطع رئيسي يعرف باسم الصليب. في أحد الأيام وجد شرطي بريطاني طويل القامة أثناء دوريته صبيا صغيرا جالسا على الرصيف وهو يبكي. قال الصبي لرجل الشرطة: أنا تائه، لا أستطيع أن أجد طريقي إلى المنزل. قال الشرطي: يجب أن آخذك إلى المخفر. وبدأ يمسك الصبي بيده. وعندما وصلوا إلى الصليب نظر الصبي حوله للحظة ثم صرخ: أنا أعرف الطريق من هنا. وترك يد الشرطي وركض بثقة نحو منزله. هكذا هو الحال مع النفس البشرية التي تأتي إلى الصليب، ومن هناك يمكن أن يجد الطريق إلى المنزل. يا رب، مثل عبدك كاتب المزمور، أنا أيضا أشعر بالحنين إلى وطني. ساعدني في العثور على موطني بالقرب من مذبحك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني، جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
3: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تقطع على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are glad you have joined us once more.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: We are continuing in a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: نحن نسترسل في سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
0: And I want to begin today by telling you that if you go to the bookstore looking for a book on patience, you will have a hard time finding one.
1: أود أن أقول لك في بداية حديثي أنك إذا ذهبت إلى مكتبة تبحث فيها عن كتاب عن الصبر وطول الأنات فإنك ستجد صعوبة كبيرة في العثور على كتاب كهذا.
0: I tried to find some help somewhere on this subject, but I could not find a book on patience.
1: حاولت في مكان ما أن أجد من يعاونني على ذلك ولكني لم أجد كتابا عن طول الأنات.
0: I have a very good idea why.
1: ولدي حس باطني جيد جدا عن سبب ذلك.
0: Here's my conclusion.
1: هذا ما وصلت إليه.
0: Very few authors feel qualified to discuss a subject including myself.
1: هناك كتاب قليلون جدا يشعرون أنهم مؤهلون لمناقشة هذا الموضوع بما فيهم أنا نفسي.
0: And very few people can develop, let alone maintain, patience.
1: وهناك قليلون جدا من الناس الذين يستطيعون أن ينموا لديهم القدرة على طول الأنات. دعك من أولئك الذين يستطيعون أن يحافظوا عليها.
0: Because of all the technological advances and the fast pace in which we live today, patience is irrelevant.
1: وبسبب كل التقدم التكنولوجي وسرعة الأحداث التي نعيش فيها لم يعد الصبر وطول الأنات أمرا ملائما لعصرنا.
0: Under these conditions there are no publishers that would want to publish a book on patience because he knows he will not sell.
1: وفي ظل هذه الأحوال لا يوجد أي ناشر يرغب في محاولة نشر كتاب عن طول الأنات لأنه يعلم أن مثل هذا الكتاب لن يلقى رواجا.
0: Here is the real problem.
1: وهنا تتضح المشكلة الحقيقية.
0: Please listen to me very carefully because I want to speak from personal experience.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا لأني أتكلم عن اختبار شخصي.
0: Many Christians are wanting to live the Christian life in the fast lane.
1: معظم المسيحيين يريدون أن يعيشوا حياتهم المسيحية في الطريق السريع.
0: Not only that, but they bring their impatience to the faith.
1: وليس ذلك فقط بل إنهم يحاولون أن ينقلوا أسلوب عدم الصبر وعدم الأنات إلى كنائسنا وإلى إيماننا.
0: We bring it into our lives just as the world does.
1: ونحن ندخل هذا الأسلوب إلى حياتنا تماما كما يفعل العالم من حولنا.
0: So we want instant prayer answers.
1: وهكذا نريد أن صلواتنا تستجاب فورا.
0: And instant holiness.
1: ونريد قداسة فورية.
0: And instant worship and instant sermon.
1: وعبادة سريعة وعظات سريعة.
0: Now let me tell you at the outset, I am not an expert on the subject of patience.
1: والآن دعني أصارحك من البداية أنا لست خبيرا في موضوع طول الأنات.
0: I have some experience with it, but I'm not an expert.
1: لدي اختبار في هذا الموضوع لكني لست خبيرا به.
0: I often try to remind myself that it took Noah 6 months to find a parking space for his ark.
1: وفي معظم الأحيان أذكر نفسي بأن نوح احتاج إلى 6 شهور لكي يجد مكانا يستقر عليه الفلك.
0: In fact, let me tell you about a minister who used to live in Southern California in the United States a number of years ago.
1: وفي الحقيقة دعني أحدثك عن قسيس اعتاد أن يعيش في جنوب الولايات المتحدة منذ عدة سنوات.
0: He was speaking at all day conference.
1: كان عليه أن يعظ في مؤتمر كل اليوم.
0: And he was running late because his alarm had failed to ring.
1: وكان قد تأخر عن موعد الاستيقاظ لأن جرس المنبه لم يرن.
0: In his haste to make for lost time, he cut himself shaving.
1: وفي تسرعه ليعوض الوقت الضائع جرح نفسه بموس الحلاقة.
0: Then he found his shirt was not ironed.
1: ثم اكتشف أن قميصه لم يكن مكويا.
0: So and to make matters worse, he was running to his car. He noticed that the tire was flat.
1: ومما زاد الأمر سوءا أنه عندما كان يجري نحو عربته لاحظ أن أحد إطاراتها كان مفرغا من الهواء.
0: disgusted and by this time thoroughly distraught, the minister finally got underway with sudden burst of speed.
1: ومن إحساسه بالضيق بدأ يهتاج ويشعر باضطراب شديد. وأخيرا وفجأة انطلق في طريقه بسرعة كبيرة.
0: Racing through town, he did not notice the stop sign and he rushed through it.
1: وفي سباقه داخل المدينة لم يلحظ إشارة المرور تدعوه إلى الوقوف وتجاوزها مندفعا في طريقه.
0: As fate would have it, there was a policeman nearby.
1: ولسوء حظه كان هناك رجل بوليس واقفا على مقربة منه.
0: And within seconds of running the stop sign, he had this screaming siren after him.
1: وبعد ثوان من تجاوز القسيس لإشارة المرور كان رجل البوليس يطارده بسيارته بصوتها الزاعق.
0: The agitated minister stopped the car, jumped out, and he yelled at the policeman.
1: فأوقف القسيس الهائج عربته وقفز وصاح في وجه رجل البوليس وقال له:
0: Go ahead and give me a ticket. Everything else is going wrong today.
1: أسرع بإعطاء الإنذار بالمخالفة، فإن كل شيء اليوم كان سلسلة من الأخطاء.
0: The policeman walked up to him quietly and said.
1: فسار رجل البوليس نحوه وقال له بهدوء.
0: Sir, I used to have days like this before I became a Christian.
1: يا سيدي، اعتدت على أن تكون في حياتي أيام كهذا اليوم قبل أن أصبح مؤمنا.
0: Needless to say, the minister was embarrassed.
1: لست في حاجة إلى القول أن القسيس كان مرتبكا.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: If Satan can sap your strength in the skirmishes of life, he doesn't have to fight the big battles.
1: إذا كان الشيطان يستطيع أن يستنزف قوتك في مشادات كلامية، فهو لا يحتاج أن يحارب المعارك الكبيرة.
0: If Satan gets you on the little things of life, he has already defeated you in your spiritual battlefield.
1: إذا تمكن الشيطان أن يهزمك في ساحة الأشياء الصغيرة في الحياة، فإنه يكون قد هزمك بالفعل في ميدان الحرب الروحية.
0: When Satan succeeds in getting the little foxes under your spiritual fence,
1: عندما ينجح الشيطان في جمع الثعالب الصغيرة داخل سياجك الروحي،
0: he knows that he has already destroyed the vine.
1: يعرف أنه قد حطم الكرمة بالفعل.
0: And that is why it is very important to understand what the Bible says about patience.
1: ولهذا فهو أمر هام جدا أن نفهم ما يقول الكتاب المقدس عن الصبر وطول الأنات.
0: Now we use the word like everything else out of context for different reasons to suit ourselves.
1: وهنا نحن نستخدم الكلمة ككل شيء آخر خارج القرينة ولأسباب مختلفة تناسبنا.
0: But we must understand what the scripture said.
1: ولكن ينبغي أن نفهم ما تقوله كلمة الله.
0: What does the word of God means by patience in the Bible?
1: ماذا تعني كلمة الرب عن طول الأنات في الكتاب المقدس؟
0: The Greek word is a word that is made of two words.
1: الكلمة اليونانية لهذه الكلمة مكونة من مقطعين.
0: It joins the word anger with the word slow.
1: إنها تربط كلمة الغضب بكلمة البطء.
0: Or joins anger with long.
1: أو تربط الغضب بالطول.
0: In other words, half of the Greek word for patience means anger.
1: بعبارة أخرى، نصف الكلمة اليونانية للصبر تعني الغضب.
0: And the other half means long or slow.
1: والنصف الآخر يعني الطول أو البطء.
0: Exodus tells us that slowness to anger is one of God's characteristics.
1: ويذكر لنا سفر الخروج أن بطء الغضب هو إحدى صفات الله.
0: Exodus 34:6 tells us.
1: العدد السادس من الأصحاح 34 من سفر الخروج يقول لنا
0: that God is slow to anger, abiding in love and faithfulness.
1: إن الله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء.
0: The Bible speaks about the anger of God.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن غضب الله.
0: I need to explain this very carefully.
1: أحتاج أن أشرح هذا جيدا.
0: I want you to listen and I don't want you to misunderstand me.
1: وأود أنك تنصت إلي جيدا ولا أريد أنك تسيء فهمي.
0: There are some people who don't believe that God can be angry.
1: هناك بعض الناس الذين لا يؤمنون بأن الله يمكن أن يغضب.
0: And they want to eliminate this word from biblical vocabulary.
1: وهم يريدون أن يزيلوا هذه الكلمة من المفردات الكتابية.
0: They don't want to speak about the anger of God or the wrath of God or the justice of God.
1: هم لا يريدون أن يتحدثوا عن غضب الله أو نقمة الله أو عدل الله.
0: They do so out of ignorance of what it really means.
1: وهم يفعلون ذلك بسبب جهلهم عن معنى هذه الكلمة حقيقة.
0: Because people think about anger as they have experienced it in life.
1: فالناس يفكرون في الغضب كما يختبرونه في الحياة.
0: Whether at home from their parents or at school from their teachers.
1: سواء في البيت من الوالدين أو في المدرسة من المعلم.
0: This is how they think that God gets angry.
1: وهم يظنون أن غضب الله هو هكذا.
0: Their experience of anger is one of vindictiveness and flying off the handle.
1: خبرة الناس بالغضب أنه يعني الثأر والانتقام والقذف.
0: And they think surely this is not how God reacts.
1: وهم يقولون بكل تأكيد الله ليس هكذا.
0: They are right and they are wrong.
1: وهم في هذا مخطئون وصائبون أيضا.
0: That's not the anger of God.
1: فليس هذا هو غضب الله.
0: But you must understand that God's anger and the slowness of His anger is inexorably linked to His love.
1: ولكن ينبغي أن تفهم أن غضب الله وبطء غضبه مرتبطان ارتباطا وثيقا بمحبته.
0: They are two sides of the same coin.
1: فهما وجهان لعملة واحدة.
0: Let me explain.
1: دعني أشرح ذلك.
0: Because God loves humanity that He had created.
1: لأن الله يحب البشرية التي خلقها.
0: His anger is directed toward anyone or anything that mars His masterpiece.
1: فإن غضبه يتجه نحو أي شخص أو أي شيء

0: that his anger will be manifested one day.
1: وبسبب محبته سيستعلن غضبه يوما ما.
0: To emphasize the love of God and deny his anger and wrath and justice.
1: فإذا كنت تنبر على محبة الله وتنكر غضبه ونقمته وعدله,
0: you will have an image of a God who is weak and lazy and could not be bothered with sin.
1: فأنت بذلك ترسم صورة إله ضعيف كسول لا يعبأ بالخطية.
0: But that's not our God.
1: ولكن ليس هذا هو إلهنا.
0: On the other hand, to emphasize God's anger and judgment without understanding of his incredible love.
1: ومن ناحية أخرى, إذا كنت تنبر على غضب الله ودينونته بدون فهم لمحبته التي لا تصدق,
0: you will have an image of a God who is vindictive and vengeful.
1: فإن صورة الله عندك تكون هي صورة إله حقود ومنتقم.
0: And that's not our God.
1: وهذا أيضا ليس هو إلهنا.
0: We all love to create a God that fits our fancy.
1: إننا جميعا نحب أن نخلق إلها يناسب خيالنا ومزاجنا.
0: Instead of the true God of the scripture.
1: بدلا من الإله الحقيقي الذي نراه في كلمة الله.
0: And that is why some people behave and think and live like the unbelievers in society at large.
1: وهذا هو السبب الذي يجعل الناس في الكنيسة يتصرفون ويفكرون ويعيشون مثل غير المؤمنين في المجتمع بصفة عامة.
0: Back in the days of Peter, people scoffed at the fact that Jesus did not return like he said.
1: وهذا هو السبب الذي دفع الناس أيام بطرس إلى السخرية من حقيقة أن يسوع لم يعد كما وعد.
0: And that is why Peter explains in 2 Peter 3:9.
1: ولهذا يشرح بطرس السبب في العدد التاسع من الأصحاح الثالث من رسالته الثانية.
0: That it is his patience that is keeping Jesus from coming back.
1: قال بطرس إن طول أناة يسوع هي التي دفعته لعدم العودة.
0: Because when he comes back, the judgment, which is the natural consequences of sin, will be swift and final.
1: لأنه عندما يجيء ثانية فإن الدينونة التي هي النتيجة الطبيعية للخطية ستكون سريعة ونهائية.
0: Let us read together 2 Peter 3:9 and 10.
1: دعنا نقرأ معا العددين التاسع والعاشر من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
0: Let me tell you something else about the judgment of God that I don't want you to forget.
1: دعني أقول لك شيئاً آخر عن الدينونة لا أريدك أن تنساه أبداً.
0: God's judgment will not be vindictive or capricious.
1: دينونة الله لن تحكمها نزوة متقلبة أو رغبة انتقامية.
0: He will merely take away his restraining hand and all the natural consequences of sin and disobedience will pour out.
1: هو فقط يمد يده الكابحة والمقيدة فتتفجر كل النتائج الطبيعية للخطية وللعصيان.
0: The judgment of God is not God sitting there and saying, I'm going to severely punish you.
1: قضاء الله لا يعني أن الله يجلس في مكان ما هناك ثم يقول أنا سأعاقبهم بشدة.
0: The judgment of God is the natural consequences of sin.
1: بل إن قضاء الله هو النتائج الطبيعية للخطية.
0: The Bible talks about the Holy Spirit as a restrainer.
1: يتحدث الكتاب المقدس عن الروح القدس باعتباره الذي يحول دون الدينونة.
0: The judgment of God is based on the natural consequences of sin.
1: قضاء الله يقوم على أساس النتائج الطبيعية للخطية.
0: The natural consequences of disobeying God.
1: النتائج الطبيعية لعصيان الله.
0: The natural consequences of ignoring God and refusing to listen to his voice.
1: النتائج الطبيعية لتجاهل الله ورفض الاستماع إلى صوته.
0: Yes, there are earthquakes and shootings and floods and hurricanes where thousands of people die.
1: نعم، هناك زلازل وحروب وفيضانات وأعاصير حيث يموت فيها آلاف الناس.
0: But still the restraining hand of God still there.
1: لكن

0: تزال يد الله القابضة هناك.
1: In my personal opinion, the restraining hand of God is beginning to be taken away.
0: في رأيي الشخصي بدأت يد الله القابضة الحافظة ترخي قبضتها.
1: When the hand of God is pulled out after his believers are taken up to heaven, hell will come to earth.
0: وعندما تنسحب يد الله بعد أن يؤخذ المؤمنون إلى السماء فإن الجحيم يحل على الأرض.
1: If you have never committed your life to Jesus Christ, let this be the day.
0: إذا لم تكن قد سلمت حياتك ليسوع المسيح فليكن هذا هو اليوم الذي تفعل فيه ذلك.
1: A day in which you accept Jesus Christ to be your Savior and escape from the judgment of God.
0: اليوم الذي تقبل فيه يسوع المسيح ليكون مخلصا لك وتهرب فيه من الدينونة القادمة.
1: I am glad that I will not be around on the day of judgment.
0: يسعدني ألا أكون هناك في يوم الدينونة.
1: The day when the restraining hand of God is taken away and people reap the consequences and pay the natural wages of sin.
0: اليوم الذي فيه ترخي يد الله قبضتها ويحصد الناس فيه النتائج ويدفعون الأجرة الطبيعية للخطية.
1: Now let me get back to patience.
0: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى الصبر وطول الأنات.
1: Patience is dependent on how you deal with anger.
0: الصبر يتوقف على كيفية تعاملك مع الغضب.
1: There are some people who repress their anger because they think that all anger is always wrong.
0: هناك أناس يكبتون غضبهم لأنهم يعتقدون أن كل الغضب دائما خطأ.
1: I have to laugh when somebody says, "I am not angry about this."
0: وأنا دائما أضحك ضحكة خافتة عندما يقول أحدهم لي أنا لست غاضبا على هذا.
1: I often reply to them, "If you are not angry, why did you have to bring it up?"
0: وأجيبهم غالبا بأن أقول لهم إذا لم تكن غاضبا فلماذا أبرزت هذا الأمر أو أشرت إليه؟
1: A better solution would be something like this.
0: الحل الأفضل هو أن يكون شيئا من هذا القبيل.
1: You say, "I'm angry right now, and let me tell you why."
0: تقول أنا الآن غاضب ودعني أقول لك السبب.
1: Or in a few hours or few days, I'll tell you why.
0: أو سأقول لك سبب غضبي خلال ساعات أو أيام قليلة.
1: Repressing your anger or refusing to admit that it exists will not help you deal with it.
0: كبتك للغضب أو رفضك الاعتراف بوجوده لن يساعدك على التعامل معه.
1: There are others who may not repress their anger, but they suppress it.
0: وهناك آخرون الذين ربما لا يكبتون غضبهم ولكنهم يقمعونه ويخمدونه.
1: The two are not the same.
0: ليس الاثنان متشابهين.
1: The suppressor will say that any anger of any kind for whatever reason is just not spiritual.
0: فالذين يقمعون الغضب ويخمدونه يقولون إن أي غضب من أي نوع مهما كان السبب ليس أمرا روحيا.
1: What is the reply to this statement?
0: ما هو التعليق على هذه العبارة؟
1: Listen to the word from the scripture.
0: استمع إلى هذه الآية من كلمة الله.
1: In Matthew 21:12.
0: في الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الثاني عشر من إنجيل متى.
1: Jesus entered the temple area and drove all who were buying and selling there.
0: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل.
1: He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
0: وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام.
1: Suppression of anger is always expressed in the pale face and the pinched lips and the leaving quietly never to return.
0: قمع الغضب وإخماده يعبر عنه دائما الوجه الباهت والشفاه المنضغطة ثم مغادرة المكان بهدوء إلى غير عودة.
1: Suppression of anger is when hurt, resentment, coldness, fury, and bitterness abound below the surface.
0: قمع الغضب يحدث عندما يكون الإحساس بالإساءة والاستياء والبرود والغضب الشديد والمرارة متجمعة تحت السطح.
1: The Bible chooses to use the word root with bitterness.
0: ويختار الكتاب المقدس أن يستخدم كلمة جذر عندما يتحدث عن المرارة.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because the root is hidden. We cannot see it.
0: لأن الجذر مستتر نحن لا نستطيع أن نراه.
1: There are so many people running around with hidden roots of bitterness acting in all kinds of bizarre ways and finding themselves unable to have a spiritual life.
0: هناك كثيرون من الناس يجرون هنا وهناك وداخلهم جذور مستترة من المرارة وهم يتصرفون بكل الطرق الشاذة والغريبة ويجدون أنفسهم عاجزين عن أن تكون لهم حياة روحية.
1: And the reason they don't know why is because the root of bitterness is hidden.
0: وهم لا يعرفون السبب لأن جذور المرارة مختبئة في دواخلهم.
1: The tragedy is that these people think that it is not spiritual to be transparent.
0: والمأساة هي أن هؤلاء الناس يظنون أنه ليس من الروحانية أن يلتزموا بالشفافية قدام الناس.
1: Or openly deal with whatever it is that is eating them up.
0: أو أن يعالجوا بصراحة كل ما يفور في دواخلهم من غيظ مكتوم.
1: In fact, what the suppressors are doing is not spiritual.
0: وفي الحقيقة إن هذا الذي يفعله أولئك الذين يقمعون غضبهم ويخمدونه هو غير الروحي.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because you are destroying your health.
0: لأنك بذلك تحطم صحتك.
1: Suppression and or repression can lead to depression.
0: القمع أو الكبت أو كلاهما معا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والكآبة.
1: And that is not what patience is.
0: وهذا أبعد ما يكون عن الصبر وطول الأنات.
1: And that is not what the fruit of the spirit is.
0: وهو أبعد ما يكون عن ثمر الروح.
1: I've noticed that I have run out of time.
0: يبدو أن الوقت قد مر بنا.
1: And next broadcast we will continue talking about patience and anger.
0: وفي حلقتنا القادمة سوف نسترسل في حديثنا عن الغضب وطول الأنات.
1: I hope you will tune in.
0: أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم. دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها هتحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب، الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض، بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيح لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضة. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي يكفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه إنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء، وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
2: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيئه المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة أن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما زي حقيقة أنه جاي قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر أن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح أن الرب جاي. عشان كده وانت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد أن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

هل كان يسوع المسيح هو المخلص الذي تنبأ عنه الأنبياء؟ قبل مولد السيد المسيح بمئات السنين، تضمنت الكتب المقدسة عشرات النبوءات التي أوحى بها الله لأنبياء العهد القديم، والتي شملت تفاصيل دقيقة عن حياة السيد المسيح من مولده في بيت لحم من عذراء وحتى صلبه وموته في أورشليم القدس، ثم قيامته وصعوده إلى السماء، بما في ذلك تفاصيل دقيقة جدا عن الصليب. وقد تحققت كل هذه النبوءات في حياة السيد المسيح، وأدركها بعض شيوخ اليهود، لكنهم لم يعلنوا إيمانهم به خوفا على مراكزهم الدينية. عند ذلك قال بعض أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم علنا ولا أحد يعترضه بشيء. ترى هل تأكد رؤساؤنا أنه هو المسيح حقا؟ إن المسيح عندما يأتي لن يعرف أحد من أين جاء، وأما هذا فإننا نعرف أصله. فرفع يسوع صوته وهو يعلم في الهيكل قائلا: أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا، وأنا لم آتي من عند ذاتي، ولكن الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفون، أما أنا فأعرفه لأني منه وهو الذي أرسلني. فسعى اليهود للقبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا لأن ساعته لم تكن قد حانت، على أن كثيرين من أهل الجمع آمنوا به وقالوا: ألعل المسيح عندما يأتي يجري آيات أكثر من هذه التي يجريها هذا الرجل؟ وسمع الفريسيون ما يتهامس به الجمع عنه، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة بعض الحراس ليلقوا القبض عليه. فقال لهم يسوع: أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني، عندئذ تسعون في طلبي ولا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون. فتساءل اليهود فيما بينهم: إلى أين ينوي أن يذهب فلا نجده؟ أيذهب إلى المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويعلم اليونانيين؟ وماذا يعني بقوله: تسعون في طلبي فلا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون؟ وفي آخر يوم من العيد، وهو أعظم أيامه، وقف يسوع وقال بأعلى صوته: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، وكما قال الكتاب: فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي. قال يسوع هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه، ولم يكن الروح قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. ولما سمع الحاضرون هذا الكلام قال بعضهم: هذا هو النبي حقا، وقال آخرون: هذا هو المسيح. ولكن بعضهم قالوا: وهل يطلع المسيح من الجليل؟ أما قال الكتاب إن المسيح سيأتي من نسل داود ومن قرية بيت لحم حيث كان داود؟ وهكذا حصل بسببه بين الجمع انقسام في الرأي، وأراد بعضهم أن يلقوا القبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا. عدم إيمان بعض القادة اليهود. ورجع حراس الهيكل إلى الفريسيين ورؤساء الكهنة فسألوهم: لماذا لم تحضروا؟ فأجابوا: لم نسمع قط إنسانا يتكلم بمثل كلامه. فردوا غاضبين: وهل ضللتم أنتم أيضا؟ أرأيتم أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما عامة الشعب الذين يجهلون الشريعة فاللعنة عليهم. ولكن واحدا منهم، وهو نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا، قال لهم:
أتسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون سماع دفاعه أولاً لمعرفة ذنبه؟ أجابوه: ألعلك أنت أيضاً من الجليل؟ أدرس الكتاب تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل. السيد المسيح والمرأة الخاطئة. ثم انصرف كل واحد إلى بيته، وأما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلم الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزني، وأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين. السيد المسيح نور العالم. وخطبهم يسوع أيضا فقال: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام، بل يكون له نور الحياة. فاعترضه الفريسيون قائلين: أنت الآن تشهد لنفسك فشهادتك لا تصح. فأجاب: مع أني أشهد لنفسي فإن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين أتيت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون لا من أين أتيت ولا إلى أين أذهب، ولذلك تحكمون علي بحسب البشر. أما أنا فلا أحكم على أحد، مع أنه لو حكمت لجاء حكمي عادلا، لأني لا أحكم بمفردي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب في شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. فسألوه: أين أبوك؟ فأجاب: أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. قال يسوع هذا الكلام في الهيكل عند صندوق التقديمات، ولم يلقي أحد القبض عليه، لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. ثم قال لهم يسوع: سوف أذهب فتسعون في طلبي، ولكنكم لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون أنا، بل تموتون في خطيئتكم. فأخذ اليهود يتساءلون: ترى ماذا يعني قوله لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون؟ هل سينتحر؟ فكان رده: أنتم من تحت أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست منه، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، لأنكم إذا لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم. فسألوه: من أنت؟ أجاب يسوع: قلت لكم من البداية، وعندي أشياء كثيرة أقولها وأحكم بها عليكم، ولكن الذي أرسلني هو حق، وما أقوله للعالم هو ما سمعته منه. ولم يفهموا أن يسوع بقوله هذا كان يشير إلى الآب، لذلك قال لهم يسوع:
عندما تعلقون ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول الكلام الذي علمني إياه أبي. إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي، لأني دوما أعمل ما يرضي. وبينما يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح

ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست اعراض، خدنا منهم تلات اعراض الحلقة اللي فاتت. اول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الاكراه. الاكراه ان انا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وانا مش عايز اعملها، وبتشغل بان انا انال رضا الاخرين حتى لو انا من جوايا مش مبسوط ان انا بعمل الامر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو ان الشخص بيجازف انه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لاخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح اكتر انه اوقات كتيرة حتى واحنا بنخدم واحنا بنروح اماكن المفروض ان احنا بنؤثر فيها في الاخرين، اوقات بنبقى رايحين واحنا مضطرين غصب عننا. هناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده اكراه. انا بتشغل عن الاولويات الكبرى وابتدي اتاخد بادائي الشخصي واشوف انا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بايه، الناس بتقول عليا ايه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل ان انا ارضي الناس وان انا اظهر بصورة كويسة. حاجة كمان انه الانسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والارهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم، انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه، انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها الم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصحاح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف واشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا ويقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بيك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ احنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا ابوس ايديك. لا عندك ايد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا الهي يسترك. وده اخر كلام عندي بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معه.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة،
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض. كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم، وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام.
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانبه.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم، وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها،
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان، ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله.
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.

0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
1: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
2: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
3: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد
4: وحب وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم أنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
4: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق،

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.
2: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب.

أكثر فأكثر يا رب. نجدد علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيش الإيمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب، الناس شعبك يا رب في العهد القديم، وهما في مصر في تحت العبودية كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين كانوا فرحانين، وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأداوا بوالو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب، بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة أو من هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. جاء في خروج 16:35: وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. فهذه الآية ليست من كلام موسى. وقال آدم كلارك: ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعد أن توقف نزول المن، وأن عزرا أضاف هذه العبارة للتفسير.
1: خروج 16:35 لا تعني أن المن انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصولهم إلى الأرض العامرة في طرف أرض كنعان، فإننا نفهم من يشوع 5:10-12 أن الله استمر يعطي المن إلى أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع، وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض. وفي سفر يشوع أصحاح 13:8-29 إن سبط رأوبين ونصف سبط منسة استوليا على أراضي شرق الأردن، وربما انقطع المن عنهم بينما بقي ينزل على بقية الأسباط، فأطلق على الكل ما حدث للجزء. ولما كان الله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدون وحيه، فليكن أن الذي دون خروج 16:35 هو موسى أو يشوع أو عزرا، هذا لا يطعن في صحة وحي الآية.
0: جاء في خروج 17:16: للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، فما هو ذنب عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟
1: كان أهل عماليق رعاة من البدو، وكانت المراعي من أول أسباب قيام الحروب والمنازعات. ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم مراعيهم، وسمعوا عن معجزات الله مع بني إسرائيل فارتعبوا منهم أكثر. فكان العمالقة من أول الشعوب الذين هاجموا بني إسرائيل هجوما مريرا قاسيا، كما قال سفر العدد الأصحاح 24. ومع أن عماليق من نسل عيسو شقيق يعقوب أبي الأسباط، إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم، لذلك حل بهم هذا القصاص المريع، لأنهم بعد أن رأوا آيات الله مع بني إسرائيل هاجموهم بغير رحمة وهم مستضعفون، وكأنهم يحاربون الله الذي يساند شعبه.

0: يقول خروج 19:11 و18 إن الله أعطى الشريعة في جبل سيناء، ولكنه في تثنية 4:10-15 يقول إنه أعطاها في جبل حوريب.
1: هناك ثلاثة ردود محتملة لهذا التساؤل. أولها، ربما كان جبل سيناء هو الاسم القديم للجبل وتغير بعد ذلك إلى جبل حوريب. احتمال ثان، ربما كان حوريب اسم سلسلة الجبال وسيناء اسم إحدى القمم. الاحتمال الثالث، ربما كان سيناء اسم سلسلة الجبال وحوريب اسم إحدى القمم.

0: في خروج 19:12 أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو إسرائيل، وذلك عند نزول الشريعة. وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبل في 19:21-24، ولكن خروج 19:13 يقول إنهم يصعدون إلى الجبل.
1: حذر الرب بني إسرائيل من صعود الجبل وقت نزول الشريعة لأن مجد الرب ملأ المكان في صورة رعود وبروق وسحاب ثقيل، وأطاع الشعب أمر الله ووقفوا في أسفل الجبل، لكن الرب سمح لهم بصعود الجبل عند صوت البوق، فلا تناقض بين الأمرين.

0: في خروج 20:4 نهى الله عن عمل تماثيل، بينما يقول خروج 25:18 إن الله أمر موسى أن يصنع كروبين، وفي العدد 21:9 أمره أن يصنع حية نحاسية، وهذا تناقض.
1: نهت الوصية عن عمل تماثيل بهدف عبادتها، ولم تمنع عمل التماثيل على الإطلاق، ولم يكن الهدف من صنع الكروبين تقديم العبادة لهما، بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر إليه. كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحيات المحرقة، وكانت رمزا للسيد المسيح.

0: جاء في خروج 20:5 أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه. وكنموذج لذلك جاء في يشوع 7:1: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل، وامتد تأثير شر عاخان إلى غيره. فأخذ يشوع عاخان بن زارح وبنيه وبناته فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، كما جاء في يشوع 7:24-26. وهذا يناقض قول النبي حزقيال 18:20: النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون.
1: للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي، أما العقاب الروحي فيرفعه الاعتراف بالتوبة، فلا يكون شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. ولا يعاقب الله أحدا على خطية غيره، فكل واحد مسؤول عن نفسه. غير أن العقاب الصحي والمالي والاجتماعي يستمر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغض الرب، فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يدفع الأبناء ثمنها، وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلى سدادها، وهناك صيت سيء بسبب سوء تصرفات الآباء يلوث سمعة العائلة. وكمثال لهذا، ظل لقب أحفاد اللص التائب يسمون أحفاد اللص الذي أعدم مصلوبا، رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موته. وفي هذا يصدق المثل: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست. ولا يوجد على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام، فإن كل شر الشرير يجلب الضرر على نفسه وعلى شخص آخر معه، فالثاني لا يمكن أن يدعي أنه مظلوم، لأنه هو أيضا خاطئ يستوجب العقاب. ومع أنه لم يرتكب نفس الشر، إلا أنه مسؤول عن خطايا أخرى قد صدرت عنه يستوجب عليها العقاب. كل ما نفعله لابد له من نتيجة على من حولنا، فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس فقط على أنفسنا بل على غيرنا أيضا، وأعمالنا السيئة لها ذات التأثير، فخطية السكير تصيبه في شخصه وتجلب الشقاء على زوجته وأولاده. بامتداد شر الشرير إلى سواه يعاقب الله الخطية، فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة إسرافهم ويتألم معهم أولادهم. حزقيال 18:20 حقيقة واقعة، فالله لا يدين البريء بشر الشرير، والابن لا يحمل من إثم الآب، فالله يميز بين البار والأثيم ولو عاشا جنبا إلى جنب تحت سقف واحد. ولا تزال هذه الحقيقة صادقة وثابتة، وهي أن النفس التي تخطئ هي تموت. والمقصود بالموت هنا الموت الروحي بالانفصال عن الله، أو الموت الأبدي في جهنم النار. يشوع 7:24-26 وآيات أخرى تصور لنا ما للخطية من النتائج الوخيمة، غير أن نتائج الخطية يستخدمها الله لخير أولاده، فالذي يحبه الرب يؤدبه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار السامي البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. كان في حوار بين الأستاذ والتلاميذ بتوعه اللي احنا بنزورهم كل حلقة، ولقينا انه الموضوع المرة دي كان عن الخلاص، خلاص الله للبشر، وازاي الإنسان يخلص من خطيئته من خلال عمل الله. واختلف الناس على فكرة الخلاص بتأتي من الله ولا بيطلبها الإنسان، وهل الإنسان ولد خاطئا أم أن الخطايا جاءت بعد ولادته. وفي البعض قال أن الخلاص هو الحرية، أن يتحرر الإنسان من أي فكرة تسيطر عليه وتعيق انطلاقه نحو الله وتقف في طريق إرادته وفكره وحريته، ومجرد أن يعيش الإنسان الحرية يستطيع أن يحصل على الخلاص. طالب قال الخلاص هو الحب، يحب الإنسان الله من كل قلبه وينعكس هذا الحب على حبه للآخرين من حوله وخاصة للمختلفين عنه. الأستاذ هنا قال لهم أنا أحكي لكم حكاية ألفها المؤلف الشهير أوسكار وايلد، عنوان القصة العندليب والوردة. بتقول القصة أن في عندليب سمع شكوى طالب بيحب ابنة أستاذه بكل قلبه، لكنها لا تريد أن تتجاوب مع عواطفه لأنه لا يقدر أن يأتي لها بوردة حمراء. والأستاذ قال كان التلميذ يرى خلاصه في الحب، بينما كانت الفتاة ترى خلاصها في الوردة الحمراء. أراد العندليب الذي يحب الفتاة حبا طاهرا بلا مصلحة أو أمل أن يسعدها ويأتي لها بوردة حمراء، ويتوجه العندليب إلى الحديقة ويتجول بين شجرات الورد حتى تخبره واحدة من هذه الشجيرات أنها قادرة بالفعل على أن تبرعم وردة حمراء، شريطة أن يكون العندليب مستعداً للتضحية بحياته في سبيل ذلك. وهكذا يندفع نحو شجرة الورد غارزاً شوكها في جسده وقلبه، خاصة كي ينزل الدم القاني منه ويلون الوردة، وإذ يحصل الطالب المحب على وردته الحمراء فرحا ويقدمها إلى ابنة أستاذه التي ترفض عرضه هذه المرة، إذ خلال ذلك الوقت كان شخص آخر دنا منها وأهداها جوهرة. وهكذا يفشل تلميذنا المسكين في مسعاه، فلا يكون منه إلا أن يخرج من المكان ويلقي بالوردة ثم يعود إلى دروسه. وهكذا نرى أن التلميذ اختار العلم كطريق خلاص، والعندليب اختار أن يموت كطريق خلاص، والشجرة اختارت القتل ليكون طريق خلاصها، والبنت اختارت الجوهرة أو المال ليكون طريق خلاصها. والنظرة الجديدة أن يختار كل إنسان طريق خلاصه ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير.

0: كثير. في المبيعات اطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها اطلب منهم شراء ما هو اكبر. في التسويق اطلب من الناس الإجابة على سؤالين او ثلاث، بعدها اترك بعض الوقت يمر، ثم اطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل اطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها اطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر قلبي الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك. حديثنا اليوم عن كيف تتكون الأفكار. عندما تواجه قضية وتريد أن تكون حولها بعض الأفكار، فعليك أن تدعو جميع المشاركين في تنفيذه، وما عليك إلا أن تسجل الأفكار الجديدة والمثيرة وتنسقها حتى يتكون لديك خطة تستطيع القيام بها، وعليك أن تترك لهم الحرية في أفكارهم، ولكن يمكنك مساعدتهم عن طريق تحديد المشكلات فقط حتى تصل إلى أفكار جديدة قد تكون تعتقد أنها غير مهمة، ولا تتوقع أن الناس هي التي تأتي إليك، فأنت المسؤول الأول عن دعوتهم وتهيئة الظروف لهم حتى يقدموا إليك أفكارهم. وعليك أن تركز على جانبين. الجانب الأول، لا يوجد فرد أذكى من الجميع. عزيزي المستمع، اجعل دائما شعارك هو أنه لا يوجد شخص أذكى من الجميع، فهذا الشعار يؤكد أنه لا يستطيع أي فرد أن يقدم الجهد الفكري الكلي الذي يمكن أن تقدمه الجماعة. فاترك الجميع أن يشاركون بابتكاراتهم وقم بتشجيعهم، فهذا أمر هام حتى تتركهم يطلقون أفكارهم بسهولة وتنزع الخوف منهم، وعليك أن توفر لهم المناخ المناسب، فلا تقوم بالابتسام لما يعجبك والعكس حتى لا تخسر أفكار أو إبداعات جديدة. أما الجانب الثاني، فالمبتكرون للأفكار المستحدثة. الشخص المبتكر هو الذي يسبق غيره من أفراد مجتمعه في مجال تقديم الأفكار المستحدثة وتبنيها، ويتصف بالجرأة والإقدام مع أنه في الغالب لا يحصل. فالمبتكرون يلعبون دور هام في عمليات التغيير الاجتماعي، فهم يملكون المهارات المناسبة لتشجيع الآخر، ويسهمون بفعالية في إعداد عقول الآخرين للتغيير المتوقع من خلال تنبيههم للأفكار الجديدة ووضعها تحت أنظار قادة الفكر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك، وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا، الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: كترت القنوات الفضائية النهاردة، ومن ضمن اللي كتر قوي فيها الوعظ، لدرجة إن الكاتب المصري أنيس منصور في مرة بغيظ قال حاجتين كتروا أول يومين دول: النصيحة الجيدة والقدوة السيئة. وده خلانا بنتخبط النهاردة بين اللي بيدعوا لنفسهم العلم ولا سيما في الدين، ودخلوا الدين في كل حاجة حتى في طريقة الأكل والشرب واللبس، وكلامهم متغير مع أن مرات يبقى لابس توب الصح والمظبوط والواجب، أهم بيتسندوا على نص من هنا وكلمة من هنا وشهادة من هناك، لكن الوعظ بقى تحريض وفتنة وصداع ورغي على الفاضي. الكل عامل عالم، والكل فاهم أنه هو اللي شايف، هو اللي عارف الطريق، وكل اللي عارف له كلمتين بقى فاهم أنه هو اللي قدام، ومن حقه يجر اللي وراه في اللي هو مقتنع بيه. وده خلانا متلخبطين ومتخبطين. يلا خلينا في المهم. تفتكر دلوقتي لو سألتك مين أحسن واعظ سمعته في حياتك؟ تفتكروا مين؟ ما تتعبش وتحصر تفكيرك زيادة، أنا هقولك عن أعظم واعظ سيطر على قلوب وعقول الناس، تعليمه ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه. أسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه محدش لغاية النهاردة قدر يعرف فين آخره. بتكلم عن المسيح، وأي واعظ يتكلم زيه اسمع له، وأي واعظ مش زيه ما تضيعش وقتك معاه. يا ترى فكرت قبل كده كان إيه شكل واعظ المسيح؟ أولا كان المسيح بيوعظ بسلطان. الوعظ بسلطان يعني اللي ما تقدرش تجادله أو تقاومه أو تغلطه، وده ببساطة لأنه كان بيعيش اللي بيقوله. سهل قوي إنك تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقول حلول، لكن على رأي المثل أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب. شوف اللي بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا لأ، شوف اللي نادى بالغفران عمله ولا لأ. كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش قبل ما تعلم. مش يمكن لو جيت تعيش كلامك يطلع صعب؟ وفر تعب اللي بيسمعوك. مش يمكن يطلع كلامك نظري؟ مش يمكن يطلع غلط؟ لكن كمان كان المسيح بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة يعني جمال. كان بعيد تماما عن الوعظ الناشف في التكشيرة والتخويف، حتى وهو بيوبخ وبيأنب اللي حواليه على ريائهم أو أساوة قلوبهم، كان كلامه مش ذم في شخصياتهم على قد ما كان فتح للخطية اللي مش عاجباه فيهم. لكن بص على اللي بيسمعوه، هم قاعدين مندهشين من كلام الجمال اللي طالع من فمه. وعاظ النهاردة في منهم اللي هو بيوبخ الناس علشان يجرحهم ويحرجهم، كلامه ناشف مفهوش نعمة تخلي الخاطي اللي عايش في أباحة العالم يتشد الجمال ربنا. وفي نوع تاني من الوعاظ اللي بالعكس تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمير الناس ويسهلوا المسائل وضيعوا كلمة ربنا علشان أذواق المستمعين. وعظ المسيح كمان مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان مؤيد بعلامة في حياتهم من بره. فمرة دخل يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، عندها مشكلة في الفقرات. وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها. مرة تاني واحد إيده مشلولة أو يابسة، برضو بكلمة منه خلاه يحرك إيده. القوة اللي كانت في كلام المسيح مش بس تأثر فيك عاطفيا أو حتى فكريا، لكن تنقل قوة خاصة ليك ممكن تشوفها في حياتك بعد كده، في جسدك، في سمعتك، في بيتك. وعظ المسيح كمان كان بيهتم أكتر بالتعاليم عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم الحياة البسيطة اللي الناس عايشاها بس علشان يضرب بيها أمثلة على الأمور اللي مفروض يعيشوها. والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومش وراه، وقالوا له بعد كده بوقت: نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ الوعظ اللي يهتم بس بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه هو معنى الحياة، مش وعظ قوي. الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة، مش وعظ أبدي. علشان كده لو اتأثرت بيه في الأول هتتعثر فيه بعد كده. حقيقة كمان في وعظ المسيح إنه كان بحكمة مش فلسفة. تعرف إن كلمة فلسفة هي في أصلها كلمة يونانية قديمة معناها محبة الحكمة، لكن هو كل من حب الحكمة بقى حكيم؟ الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه. الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون وقالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه لصياد، وهو في نفس الوقت بيحير العلماء، يرد على السلطان ويفهم رجال الدين. أصله حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض، وبعد ما كشف الحالة قدم العلاج. هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟ هل حكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟ أخيراً، الوعظ بتاع المسيح كان يقيني، يعني ما كانش عنده احتمالات، ما كانش مشهور بكلمة ربما، لكن كان مشهور دايماً بكلمة الحق الحق أقول لكم. لو بتقضي وقتك في سماع مواعظ دور فيها على نسبة اليقين، اللي بيوعظك متأكد قد إيه من صحة نتائج كلامه. كم واحد النهاردة يقدر يقول إنه بيقول الحق؟ وكم واحد لو سألته قد إيه متأكد من تعليمه على استعداد إنه يموت في سبيلها؟ نصدق مين؟ الصادق ولا الكذابين؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس

0: أدهر الداهرين. أمين.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

حنين إلى الوطن، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. سلاه. المزمور 84، الآيات من 2 إلى 4. كل نفس بشرية تشتاق لشيء واحد، وهو البيت. إن الشخص المشرد هو شخص غير سعيد، بل هو في الواقع شخص ضائع. يصرخ كاتب المزمور في عذاب: يا رب، حتى العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، أنا بحاجة إلى منزل أيضا. العصفور والسنونو اللذان يصفهما كاتب المزمور قد رسما نموذجا لكل نفس ضائعة ومضطربة. المكان الذي اختاروه للسكن هو بالقرب من مذبح الله. هذا هو المكان الذي يجب أن تجد فيه كل روح بشرية موطنها في النهاية. فمن جهة الله يمثل المذبح كفارة عن الخطية والمصالحة، ومن جهة الإنسان فهو يمثل الاستسلام والالتزام. هنا موطن الروح، حيث تجد الراحة والسلام الحقيقيين. في مدينة غلاسكو العظيمة في اسكتلندا يوجد تقاطع رئيسي يعرف باسم الصليب. في أحد الأيام وجد شرطي بريطاني طويل القامة أثناء دوريته صبيا صغيرا جالسا على الرصيف وهو يبكي. قال الصبي لرجل الشرطة: أنا تائه، لا أستطيع أن أجد طريقي إلى المنزل. قال الشرطي: يجب أن آخذك إلى المخفر. وبدأ يمسك الصبي بيده، وعندما وصلوا إلى الصليب نظر الصبي حوله للحظة ثم صرخ: أنا أعرف الطريق من هنا. وترك يد الشرطي وركض بثقة نحو منزله. هكذا هو الحال مع النفس البشرية التي تأتي إلى الصليب، ومن هناك يمكن أن يجد الطريق إلى المنزل. يا رب، مثل عبدك كاتب المزمور، أنا أيضا أشعر بالحنين إلى وطني. ساعدني في العثور على موطني بالقرب من مذبحك.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد، وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشوق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

ربي يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابقى معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are glad you have joined us once more.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: We are continuing in a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: نحن نسترسل في سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
0: And I want to begin today by telling you that if you go to the bookstore looking for a book on patience, you will have a hard time finding one.
1: أود أن أقول لك في بداية حديثي أنك إذا ذهبت إلى مكتبة تبحث فيها عن كتاب عن الصبر وطول الأنات فإنك ستجد صعوبة كبيرة في العثور على كتاب كهذا.
0: I tried to find some help somewhere on this subject, but I could not find a book on patience.
1: حاولت في مكان ما أن أجد من يعاونني على ذلك ولكني لم أجد كتابا عن طول الأنات.
0: I have a very good idea why.
1: ولدي حس باطني جيد جدا عن سبب ذلك.
0: Here's my conclusion.
1: هذا ما وصلت إليه.
0: Very few authors feel qualified to discuss a subject including myself.
1: هناك كتاب قليلون جدا يشعرون أنهم مؤهلون لمناقشة هذا الموضوع بما فيهم أنا نفسي.
0: And very few people can develop, let alone maintain, patience.
1: وهناك قليلون جدا من الناس الذين يستطيعون أن ينموا لديهم القدرة على طول الأنات. دعك من أولئك الذين يستطيعون أن يحافظوا عليها.
0: Because of all the technological advances and the fast pace in which we live today, patience is irrelevant.
1: وبسبب كل التقدم التكنولوجي وسرعة الأحداث التي نعيش فيها لم يعد الصبر وطول الأنات أمرا ملائما لعصرنا.
0: Under these conditions, there are no publishers that would want to publish a book on patience because he knows he will not sell.
1: وفي ظل هذه الأحوال لا يوجد أي ناشر يرغب في محاولة نشر كتاب عن طول الأنات لأنه يعلم أن مثل هذا الكتاب لن يلقى رواجا.
0: Here is the real problem.
1: وهنا تتضح المشكلة الحقيقية.
0: Please listen to me very carefully because I want to speak from personal experience.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا لأني أتكلم عن اختبار شخصي.
0: Many Christians are wanting to live the Christian life in the fast lane.
1: معظم المسيحيين يريدون أن يعيشوا حياتهم المسيحية في الطريق السريع.
0: Not only that, but they bring their impatience to the faith.
1: وليس ذلك فقط بل إنهم يحاولون أن ينقلوا أسلوب عدم الصبر وعدم الأنات إلى كنائسنا وإلى إيماننا.
0: We bring it into our lives just as the world does.
1: ونحن ندخل هذا الأسلوب إلى حياتنا تماما كما يفعل العالم من حولنا.
0: So we want instant prayer answers.
1: وهكذا نريد أن صلواتنا تستجاب فورا.
0: And instant holiness.
1: ونريد قداسة فورية.
0: And instant worship and instant sermon.
1: وعبادة سريعة وعظات سريعة.
0: Now let me tell you at the outset, I am not an expert on the subject of patience.
1: والآن دعني أصارحك من البداية أنا لست خبيرا في موضوع طول الأنات.
0: I have some experience with it, but I'm not an expert.
1: لدي اختبار في هذا الموضوع لكني لست خبيرا به.
0: I often try to remind myself that it took Noah 6 months to find a parking space for his ark.
1: وفي معظم الأحيان أذكر نفسي بأن نوح احتاج إلى 6 شهور لكي يجد مكانا يستقر عليه الفلك.
0: In fact, let me tell you about a minister who used to live in Southern California in the United States a number of years ago.
1: وفي الحقيقة دعني أحدثك عن قسيس اعتاد أن يعيش في جنوب الولايات المتحدة منذ عدة سنوات.
0: He was speaking at all day conference.
1: كان عليه أن يعظ في مؤتمر كل اليوم.
0: And he was running late because his alarm had failed to ring.
1: وكان قد تأخر عن موعد الاستيقاظ لأن جرس المنبه لم يرن.
0: In his haste to make for lost time, he cut himself shaving.
1: وفي تسرعه ليعوض الوقت الضائع جرح نفسه بموس الحلاقة.
0: Then he found his shirt was not ironed.
1: ثم اكتشف أن قميصه لم يكن مكويا.
0: So and to make matters worse, he was running to his car. He noticed that the tire was flat.
1: ومما زاد الأمر سوءا أنه عندما كان يجري نحو عربته لاحظ أن أحد إطاراتها كان مفرغا من الهواء.
0: Disgusted and by this time thoroughly distraught, the minister finally got underway with sudden burst of speed.
1: ومن إحساسه بالضيق بدأ يهتاج ويشعر باضطراب شديد. وأخيرا وفجأة انطلق في طريقه بسرعة كبيرة.
0: Racing through town, he did not notice the stop sign and he rushed through it.
1: وفي سباقه داخل المدينة لم يلحظ إشارة المرور تدعوه إلى الوقوف وتجاوزها مندفعا في طريقه.
0: As fate would have it, there was a policeman nearby.
1: ولسوء حظه كان هناك رجل بوليس واقفا على مقربة منه.
0: And within seconds of running the stop sign, he had this screaming siren after him.
1: وبعد ثوان من تجاوز القسيس لإشارة المرور كان رجل البوليس يطارده بسيارته بصوتها الزاعق.
0: The agitated minister stopped the car, jumped out, and he yelled at the policeman.
1: فأوقف القسيس الهائج عربته وقفز وصاح في وجه رجل البوليس وقال له:
0: Go ahead and give me a ticket. Everything else is going wrong today.
1: أسرع بإعطاء الإنذار بالمخالفة، فإن كل شيء اليوم كان سلسلة من الأخطاء.
0: The policeman walked up to him quietly and said.
1: فسار رجل البوليس نحوه وقال له بهدوء.
0: Sir, I used to have days like this before I became a Christian.
1: يا سيدي، اعتدت على أن تكون في حياتي أيام كهذا اليوم قبل أن أصبح مؤمنا.
0: Needless to say, the minister was embarrassed.
1: لست في حاجة إلى القول أن القسيس كان مرتبكا.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: If Satan can sap your strength in the skirmishes of life, he doesn't have to fight the big battles.
1: إذا كان الشيطان يستطيع أن يستنزف قوتك في مشادات كلامية، فهو لا يحتاج أن يحارب المعارك الكبيرة.
0: If Satan gets you on the little things of life, he has already defeated you in your spiritual battlefield.
1: إذا تمكن الشيطان أن يهزمك في ساحة الأشياء الصغيرة في الحياة، فإنه يكون قد هزمك بالفعل في ميدان الحرب الروحية.
0: When Satan succeeds in getting the little foxes under your spiritual fence,
1: عندما ينجح الشيطان في جمع الثعالب الصغيرة داخل سياجك الروحي،
0: he knows that he has already destroyed the vine.
1: يعرف أنه قد حطم الكرمة بالفعل.
0: And that is why it is very important to understand what the Bible says about patience.
1: ولهذا فهو أمر هام جدا أن نفهم ما يقول الكتاب المقدس عن الصبر وطول الأناة.
0: Now we use the word like everything else out of context for different reasons to suit ourselves.
1: وهنا نحن نستخدم الكلمة ككل شيء آخر خارج القرينة ولأسباب مختلفة تناسبنا.
0: But we must understand what the scripture said.
1: ولكن ينبغي أن نفهم ما تقوله كلمة الله.
0: What does the word of God means by patience in the Bible?
1: ماذا تعني كلمة الرب عن طول الأناة في الكتاب المقدس؟
0: The Greek word is a word that is made of two words.
1: الكلمة اليونانية لهذه الكلمة مكونة من مقطعين.
0: It joins the word anger with the word slow.
1: إنها تربط كلمة الغضب بكلمة البطء.
0: Or joins anger with long.
1: أو تربط الغضب بالطول.
0: In other words, half of the Greek word for patience means anger.
1: بعبارة أخرى، نصف الكلمة اليونانية للصبر تعني الغضب.
0: And the other half means long or slow.
1: والنصف الآخر يعني الطول أو البطء.
0: Exodus tells us that slowness to anger is one of God's characteristics.
1: ويذكر لنا سفر الخروج أن بطء الغضب هو إحدى صفات الله.
0: Exodus 34:6 tells us.
1: العدد السادس من الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج يقول لنا
0: that God is slow to anger, abiding in love and faithfulness.
1: إن الله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء.
0: The Bible speaks about the anger of God.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن غضب الله.
0: I need to explain this very carefully.
1: أحتاج أن أشرح هذا جيدا.
0: I want you to listen and I don't want you to misunderstand me.
1: وأود أنك تنصت إلي جيدا ولا أريد أنك تسيء فهمي.
0: There are some people who don't believe that God can be angry.
1: هناك بعض الناس الذين لا يؤمنون بأن الله يمكن أن يغضب.
0: And they want to eliminate this word from biblical vocabulary.
1: وهم يريدون أن يزيلوا هذه الكلمة من المفردات الكتابية.
0: They don't want to speak about the anger of God or the wrath of God or the justice of God.
1: هم لا يريدون أن يتحدثوا عن غضب الله أو نقمة الله أو عدل الله.
0: They do so out of ignorance of what it really means.
1: وهم يفعلون ذلك بسبب جهلهم عن معنى هذه الكلمة حقيقة.
0: Because people think about anger as they have experienced it in life.
1: فالناس يفكرون في الغضب كما يختبرونه في الحياة.
0: Whether at home from their parents or at school from their teachers.
1: سواء في البيت من الوالدين أو في المدرسة من المعلم.
0: This is how they think that God gets angry.
1: وهم يظنون أن غضب الله هو هكذا.
0: Their experience of anger is one of vindictiveness and flying off the handle.
1: خبرة الناس بالغضب أنه يعني الثأر والانتقام والقذف.
0: And they think, surely, this is not how God reacts.
1: وهم يقولون بكل تأكيد الله ليس هكذا.
0: They are right and they are wrong.
1: وهم في هذا مخطئون وصائبون أيضا.
0: That's not the anger of God.
1: فليس هذا هو غضب الله.
0: But you must understand that God's anger and the slowness of His anger is inexorably linked to His love.
1: ولكن ينبغي أن تفهم أن غضب الله وبطء غضبه مرتبطان ارتباطا وثيقا بمحبته.
0: They are two sides of the same coin.
1: فهما وجهان لعملة واحدة.
0: Let me explain.
1: دعني أشرح ذلك.
0: Because God loves humanity that He had created.
1: لأن الله يحب البشرية التي خلقها.
0: His anger is directed toward anyone or anything that mars His masterpiece.
1: فإن غضبه يتجه نحو أي شخص أو أي شيء يمكن أن يشوب أو يشوه ما أبدعه.
0: It is God's love that caused Him to pour His wrath upon His Son on the cross.
1: فمحبة الله هي التي جعلته يصب جام غضبه على ابنه فوق الصليب.
0: It is because of His love that He is angered at sin.
1: وبسبب محبته يغضب في مواجهة الخطية.
0: It is because of His love that He is angry over Satan.
1: بسبب محبته هو غاضب على الشيطان.
0: It is because of His love that His anger will be manifested one day.
1: وبسبب محبته سيستعلن غضبه يوما ما.
0: To emphasize the love of God and deny His anger and wrath and justice.
1: فإذا كنت تنبر على محبة الله وتنكر غضبه ونقمته وعدله.
0: You will have an image of a God who is weak and lazy and could not be bothered with sin.
1: فأنت بذلك ترسم صورة إله ضعيف كسول لا يعبأ بالخطية.
0: But that's not our God.
1: ولكن ليس هذا هو إلهنا.
0: On the other hand, to emphasize God's anger and judgment without understanding of His incredible love.
1: ومن ناحية أخرى، إذا كنت تنبر على غضب الله ودينونته بدون فهم لمحبته التي لا تصدق.
0: You will have an image of a God who is vindictive and vengeful.
1: فإن صورة الله عندك تكون هي صورة إله حقود ومنتقم.
0: And that's not our God.
1: وهذا أيضا ليس هو إلهنا.
0: We all love to create a God that fits our fancy.
1: إننا جميعا نحب أن نخلق إلها يناسب خيالنا ومزاجنا.
0: Instead of the true God of the Scripture.
1: بدلا من الإله الحقيقي الذي نراه في كلمة الله.
0: And that is why some people behave and think and live like the unbelievers in society at large.
1: وهذا هو السبب الذي يجعل الناس في الكنيسة يتصرفون ويفكرون ويعيشون مثل غير المؤمنين في المجتمع بصفة عامة.
0: Back in the days of Peter, people scoffed at the fact that Jesus did not return like he said.
1: وهذا هو السبب الذي دفع الناس أيام بطرس إلى السخرية من حقيقة أن يسوع لم يعد كما وعد.
0: And that is why Peter explains in 2 Peter 3:9.
1: ولهذا يشرح بطرس السبب في العدد التاسع من الأصحاح الثالث من رسالته الثانية.
0: That it is his patience that is keeping Jesus from coming back.
1: قال بطرس إن طول أنات يسوع هي التي دفعته لعدم العودة.
0: Because when he comes back, the judgment which is the natural consequences of sin will be swift and final.
1: لأنه عندما يجيء ثانية فإن الدينونة التي هي النتيجة الطبيعية للخطية ستكون سريعة ونهائية.
0: Let us read together 2 Peter 3:9 and 10.
1: دعنا نقرأ معا العددين التاسع والعاشر من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العمر.

0: جيدة، فتتفجر كل النتائج الطبيعية للخطية وللعصيان.
1: The judgment of God is not God sitting there and saying, I'm going to severely punish you.
0: قضاء الله لا يعني أن الله يجلس في مكان ما هناك ثم يقول أنا سأعاقبهم بشدة.
1: The judgment of God is the natural consequences of sin.
0: بل إن قضاء الله هو النتائج الطبيعية للخطية.
1: The Bible talks about the Holy Spirit as a restrainer.
0: يتحدث الكتاب المقدس عن الروح القدس باعتباره الذي يحول دون الدينونة.
1: The judgment of God is based on the natural consequences of sin.
0: قضاء الله يقوم على أساس النتائج الطبيعية للخطية.
1: The natural consequences of disobeying God.
0: النتائج الطبيعية لعصيان الله.
1: The natural consequences of ignoring God and refusing to listen to His voice.
0: النتائج الطبيعية لتجاهل الله ورفض الاستماع إلى صوته.
1: Yes, there are earthquakes and shootings and floods and hurricanes where thousands of people die.
0: نعم، هناك زلازل وحروب وفيضانات وأعاصير حيث يموت فيها آلاف الناس.
1: But still, the restraining hand of God still there.
0: لكن لا تزال يد الله القابضة هناك.
1: In my personal opinion, the restraining hand of God is beginning to be taken away.
0: في رأيي الشخصي، بدأت يد الله القابضة الحافظة ترخي قبضتها.
1: When the hand of God is pulled out after His believers are taken up to heaven, hell will come to earth.
0: وعندما تنسحب يد الله بعد أن يؤخذ المؤمنون إلى السماء، فإن الجحيم يحل على الأرض.
1: If you have never committed your life to Jesus Christ, let this be the day.
0: إذا لم تكن قد سلمت حياتك ليسوع المسيح، فليكن هذا هو اليوم الذي تفعل فيه ذلك.
1: A day in which you accept Jesus Christ to be your Savior and escape from the judgment of God.
0: اليوم الذي تقبل فيه يسوع المسيح ليكون مخلصا لك وتهرب فيه من الدينونة القادمة.
1: I am glad that I will not be around on the day of judgment.
0: يسعدني ألا أكون هناك في يوم الدينونة.
1: The day when the restraining hand of God is taken away and people reap the consequences and pay the natural wages of sin.
0: اليوم الذي فيه ترخي يد الله قبضتها ويحصد الناس فيه النتائج ويدفعون الأجرة الطبيعية للخطية.
1: Now let me get back to patience.
0: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى الصبر وطول الأنات.
1: Patience is dependent on how you deal with anger.
0: الصبر يتوقف على كيفية تعاملك مع الغضب.
1: There are some people who repress their anger because they think that all anger is always wrong.
0: هناك أناس يكبتون غضبهم لأنهم يعتقدون أن كل الغضب دائما خطأ.
1: I have to laugh when somebody says, I am not angry about this.
0: وأنا دائما أضحك ضحكة خافتة عندما يقول أحدهم لي أنا لست غاضبا على هذا.
1: I often reply to them, if you are not angry, why did you have to bring it up?
0: وأجيبهم غالبا بأن أقول لهم إذا لم تكن غاضبا فلماذا أبرزت هذا الأمر أو أشرت إليه؟
1: A better solution would be something like this.
0: الحل الأفضل هو أن يكون شيئا من هذا القبيل.
1: You say I'm angry right now and let me tell you why.
0: تقول أنا الآن غاضب ودعني أقول لك السبب.
1: Or in a few hours or few days I'll tell you why.
0: أو سأقول لك سبب غضبي خلال ساعات أو أيام قليلة.
1: Repressing your anger or refusing to admit that it exists will not help you deal with it.
0: كبتك للغضب أو رفضك الاعتراف بوجوده لن يساعدك على التعامل معه.
1: There are others who may not repress their anger but they suppress it.
0: وهناك آخرون الذين ربما لا يكبتون غضبهم ولكنهم يقمعونه ويخمدونه.
1: The two are not the same.
0: ليس الاثنان متشابهين.
1: The suppressor will say that any anger of any kind for whatever reason is just not spiritual.
0: فالذين يقمعون الغضب ويخمدونه يقولون إن أي غضب من أي نوع مهما كان السبب ليس أمرا روحيا.
1: What is the reply to this statement?
0: ما هو التعليق على هذه العبارة؟
1: Listen to the word from the scripture.
0: استمع إلى هذه الآية من كلمة الله.
1: In Matthew 21:12.
0: في الأصحاح 21 والعدد الثاني عشر من إنجيل متى.
1: Jesus entered the temple area and drove all who were buying and selling there.

0: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل.
1: He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
0: وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام.
1: Suppression of anger is always expressed in the pale face and the pinched lips and the leaving quietly never to return.
0: قمع الغضب وإخماده يعبر عنه دائما الوجه الباهت والشفاه المنضغطة ثم مغادرة المكان بهدوء إلى غير عودة.
1: Suppression of anger is when hurt, resentment, coldness, fury, and bitterness abound below the surface.
0: قمع الغضب يحدث عندما يكون الإحساس بالإساءة والاستياء والبرود والغضب الشديد والمرارة متجمعة تحت السطح.
1: The Bible chooses to use the word root with bitterness.
0: ويختار الكتاب المقدس أن يستخدم كلمة جذر عندما يتحدث عن المرارة.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because the root is hidden. We cannot see it.
0: لأن الجذر مستتر. نحن لا نستطيع أن نراه.
1: There are so many people running around with hidden roots of bitterness, acting in all kinds of bizarre ways, and finding themselves unable to have a spiritual life.
0: هناك كثيرون من الناس يجرون هنا وهناك وداخلهم جذور مستترة من المرارة وهم يتصرفون بكل الطرق الشاذة والغريبة ويجدون أنفسهم عاجزين عن أن تكون لهم حياة روحية.
1: And the reason they don't know why is because the root of bitterness is hidden.
0: وهم لا يعرفون السبب لأن جذور المرارة مختبئة في دواخلهم.
1: The tragedy is that these people think that it is not spiritual to be transparent.
0: والمأساة هي أن هؤلاء الناس يظنون أنه ليس من الروحانية أن يلتزموا بالشفافية قدام الناس.
1: Or openly deal with whatever it is that is eating them up.
0: أو أن يعالجوا بصراحة كل ما يفور في دواخلهم من غيظ مكتوم.
1: In fact, what the suppressors are doing is not spiritual.
0: وفي الحقيقة إن هذا الذي يفعله أولئك الذين يقمعون غضبهم ويخمدونه هو غير الروحي.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because you are destroying your health.
0: لأنك بذلك تحطم صحتك.
1: Suppression and or repression can lead to depression.
0: القمع أو الكبت أو كلاهما معا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والكآبة.
1: And that is not what patience is.
0: وهذا أبعد ما يكون عن الصبر وطول الأنات.
1: And that is not what the fruit of the spirit is.
0: وهو أبعد ما يكون عن ثمر الروح.
1: I've noticed that I have run out of time.
0: يبدو أن الوقت قد مر بنا.
1: And next broadcast we will continue talking about patience and anger.
0: وفي حلقتنا القادمة سوف نسترسل في حديثنا عن الغضب وطول الأنات.
1: I hope you will tune in.
0: أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم. دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبداً من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام. لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجوا من الضيقة العظيمة وهيروحوا للي بنسميه الملك الألفي. إرميا كمان عنده نبوة مهمة وبيقول إنه الفترة دي الضيقة العظيمة هي وقت ضيق يعقوب لكنه هيخلص منها. بولس الرسول قال في رسالة روميا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل في روميا 11 وعدد 26. هيكون موجود جيل كامل من الشعب اليهودي هيشوفوا يسوع باعتباره المسيا لما هيرجع، وهيقبلوه باعتباره ملك عليهم، وهيروحوا مع بعض الأمم كمان للملك الألفي. عشان كده خليكم فاكرين أول حاجة هتيجي الضيقة العظيمة، وبيتنبأ كل العهد القديم والجديد عن مملكة على الأرض. ودلوقتي ممكن تكون مبسوط لما تعرف دلوقتي أني هوعظ عظة كاملة عن الملك الألفي في السلسلة دي واللي بعنوان الملك جاي. عشان كده السبب الثاني هو تطهير إسرائيل علشان يخلص اليهود اللي هيكونوا جزء من الملكوت، عشان وعود الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب تتحقق في النهاية بالكامل. وفي سبب ثالث وهو أنه خلال فترة الضيقة العظيمة هينكشف قلب الإنسان في النهاية بكل فساده. وبنقرأ القصة من سفر الرؤيا في العهد الجديد عن الأحكام، وبالرغم من وجود جامد برد من السماء وهيكون فيه ظلمة في السماء والأنهار هتتحول لدم، إلا أنه بيقول هيكون فيه ناس كتير مش مستعدين يتوبوا عن سحرهم وفجورهم. ممكن تعتقدوا أنهم هيقولوا ياه بسبب الضيقة دي ههرب لنعمة الله. الملايين هيعملوا كده، لكن ملايين مضاعفة مش هيعملوا كده. قلب الإنسان صعب جدا وهيتكشف خلال الفترة دي. بالمناسبة عايز أوجه الكلام للناس اللي بينادوا بنقاء الطبيعة البشرية. في ناس بيقولوا إن الإنسان ده كائن طيب وعنده القدرة الذاتية على الخير. سمعتوا التعبير ده قبل كده؟ في ناس بتسميه مبدأ الصفحة البيضاء. الرأي ده بينادي إن الإنسان بيتشكل على الشر لكنه في أصله مش شرير، يعني الإنسان زي الصفحة البيضة، فاللي بيتكتب عليه هو اللي بيحدد شخصيته مع إنه في أصله صفحة بيضة. يعني لو افترضنا جدلا إن فيه طفل ما شافش الشر ولا حد علمهوله فهو مش ممكن يعمل الشر لوحده. ولو أني أعتقد أن كل أب وأم يقدروا يقولوا أن ده مبدأ غير صحيح من أول كلمة وأول خطوة بيمشيها الطفل. الطفل الرضيع ده ممكن تلاقيه بيكسر حاجة عشان بس يفرح أنها اتكسرت، وبنلاقي الطفل بيسرق من اللي عنده اللي كفيه. عشان كده علماء اللاهوت قالوا لنا أن في فرق بين البراءة والتبرير. الإنسان ممكن يتولد عنده براءة لكن الخطية بتخليه محتاج التبرير. عموما اللي هيحصل في الضيقة العظيمة هيبين لنا تاني ان الانسان ما عندوش القدرة الذاتية الداخلية انه يعمل البر، لكنه دايما بيعمل الشر. مهما حاول الانسان يجمل من صورته فهو بينكر انه محتاج يسوع علشان يخلص. ده حتى اول اتنين من البشر واللي ما كانش في حاجة عاملة عليهم ضغط مثلا او عندهم مشاكل في الشغل ولا عندهم مشاكل مادية عملوا الخطية أول ما توفرت لهم الفرصة. في سبب أخير وهو إعلان نصرة يسوع المسيح الكاملة على إبليس. لما نوصل لسفر الرؤيا ونشوف قصة الضيقة العظيمة بنلاقي إبليس ما بقاش يشتغل في الخفاء، لكن بيتقال عنه أنه كالتنين الأحمر اللي اتطرد من السماء، وإبليس في غضبه هيعمل كل ضرر يقدر عليه بالله وبشعبه. فبعض الأحيان هيظهر أن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معنا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم.
2: بنتمنى تكمل بقية الحلقات دي وإحنا بنكمل مناقشة النبوة، لأننا هنعرف المجيء التاني في العظات اللي جاية. طبعا أمر مذهل لما نعرف أننا هنشارك في مجيء المجيد لجبل الزيتون. ده صحيح وهيحصل، الله ما اداناش النبوة علشان يرضي فضولنا، وللأسف كتير ما بتكون النبوات غالبا بتكون حاجة بتقسم جسد يسوع المسيح. أكيد عندنا خلافاتنا، بعض الناس مع فكرة ما قبل الضيقة والبعض التاني مع فكرة ما بعد الضيقة، لكن الخلاصة أن يسوع جاي، ودي حاجة مؤكدة تماما زي حقيقة أنه جاء قبل كده من زمن طويل. وخليك فاكر أن موته ودفنه وقيامته كانت في وقت من الأوقات نبوة، عشان كده خليك متشجع النهاردة والأحداث هتتكشف، وحتى حياتنا بتشاور بوضوح أن الرب جاي. عشان كده وانت بتعمل مسؤوليتك النهاردة، هل هتفكر فيه؟ وبعد كده جاوب على السؤال البسيط ده: إزاي هعيش يوم النهاردة لو كنت متأكد أن الرب جاي بكرة؟ ودي حاجة محتاجين نفكر فيها. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة الجاية من برنامجنا الرجدة حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن وقت الضيقة العظيم الرهيب وإزاي هيستجيب البشر الخطاة. شكرا لاستماعكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا، صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هل كان يسوع المسيح هو المخلص الذي تنبأ عنه الأنبياء؟ قبل مولد السيد المسيح بمئات السنين، تضمنت الكتب المقدسة عشرات النبوءات التي أوحى بها الله لأنبياء العهد القديم، والتي شملت تفاصيل دقيقة عن حياة السيد المسيح من مولده في بيت لحم من عذراء وحتى صلبه وموته في أورشليم القدس، ثم قيامته وصعوده إلى السماء، بما في ذلك تفاصيل دقيقة جدا عن الصليب. وقد تحققت كل هذه النبوءات في حياة السيد المسيح، وأدركها بعض شيوخ اليهود، لكنهم لم يعلنوا إيمانهم به خوفا على مراكزهم الدينية. عند ذلك قال بعض أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم علنا ولا أحد يعترضه بشيء. ترى هل تأكد رؤساؤنا أنه هو المسيح حقا؟ إن المسيح عندما يأتي لن يعرف أحد من أين جاء، وأما هذا فإننا نعرف أصله. فرفع يسوع صوته وهو يعلم في الهيكل قائلا: أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا، وأنا لم آتي من عند ذاتي، ولكن الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفون، أما أنا فأعرفه لأني منه وهو الذي أرسلني. فسعى اليهود للقبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا لأن ساعته لم تكن قد حانت، على أن كثيرين من أهل الجمع آمنوا به وقالوا: ألعل المسيح عندما يأتي يجري آيات أكثر من هذه التي يجريها هذا الرجل؟ وسمع الفريسيون ما يتهامس به الجمع عنه، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة بعض الحراس ليلقوا القبض عليه. فقال لهم يسوع: أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني، عندئذ تسعون في طلبي ولا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون. فتساءل اليهود فيما بينهم: إلى أين ينوي أن يذهب فلا نجده؟ أيذهب إلى المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويعلم اليونانيين؟ وماذا يعني بقوله: تسعون في طلبي فلا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون؟ وفي آخر يوم من العيد، وهو أعظم أيامه، وقف يسوع وقال بأعلى صوته: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، وكما قال الكتاب: فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي. قال يسوع هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه، ولم يكن الروح قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. ولما سمع الحاضرون هذا الكلام قال بعضهم: هذا هو النبي حقا، وقال آخرون: هذا هو المسيح، ولكن بعضهم قالوا: وهل يطلع المسيح من الجليل؟ أما قال الكتاب إن المسيح سيأتي من نسل داود ومن قرية بيت لحم حيث كان داود؟ وهكذا حصل بسببه بين الجمع انقسام في الرأي، وأراد بعضهم أن يلقوا القبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا. عدم إيمان بعض القادة اليهود. ورجع حراس الهيكل إلى الفريسيين ورؤساء الكهنة فسألوهم: لماذا لم تحضروا؟ فأجابوا: لم نسمع قط إنسانا يتكلم بمثل كلامه. فردوا غاضبين: وهل ضللتم أنتم أيضا؟ أرأيتم أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما عامة الشعب الذين يجهلون الشريعة فاللعنة عليهم. ولكن واحدا منهم، وهو نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا، قال لهم:
أتسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون سماع دفاعه أولاً لمعرفة ذنبه؟ أجابوه: ألعلك أنت أيضاً من الجليل؟ أدرس الكتاب تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل. السيد المسيح والمرأة الخاطئة. ثم انصرف كل واحد إلى بيته، وأما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلم الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزني، وأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين. السيد المسيح نور العالم. وخطبهم يسوع أيضا فقال: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام، بل يكون له نور الحياة. فاعترضه الفريسيون قائلين: أنت الآن تشهد لنفسك فشهادتك لا تصح. فأجاب: ما أني أشهد لنفسي فإن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين أتيت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون لا من أين أتيت ولا إلى أين أذهب، ولذلك تحكمون علي بحسب البشر. أما أنا فلا أحكم على أحد، مع أنه لو حكمت لجاء حكمي عادلا، لأني لا أحكم بمفردي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب في شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. فسألوه: أين أبوك؟ فأجاب: أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. قال يسوع هذا الكلام في الهيكل عند صندوق التقديمات، ولم يلقي أحد القبض عليه، لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. ثم قال لهم يسوع: سوف أذهب فتسعون في طلبي، ولكنكم لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون أنا، بل تموتون في خطيئتكم. فأخذ اليهود يتساءلون: ترى ماذا يعني قوله لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون؟ هل سينتحر؟ فكان رده: أنتم من تحت أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست منه، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، لأنكم إذا لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم. فسألوه: من أنت؟ أجاب يسوع: قلت لكم من البداية، وعندي أشياء كثيرة أقولها وأحكم بها عليكم، ولكن الذي أرسلني هو حق، وما أقوله للعالم هو ما سمعته منه. ولم يفهموا أن يسوع بقوله هذا كان يشير إلى الآب، لذلك قال لهم يسوع:
عندما تعلقون ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول الكلام الذي علمني إياه أبي. إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي، لأني دوما أعمل ما يرضي. وبينما يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألم

وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي، مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست اعراض، خدنا منهم تلات اعراض الحلقة اللي فاتت. اول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الاكراه. الاكراه ان انا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وانا مش عايز اعملها، وبتشغل بان انا انال رضا الاخرين حتى لو انا من جوايا مش مبسوط ان انا بعمل الامر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو ان الشخص بيجازف انه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لاخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح اكتر ان اوقات كتيرة حتى واحنا بنخدم واحنا بنروح اماكن المفروض ان احنا بنؤثر فيها في الاخرين، اوقات بنبقى رايحين واحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الامر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الاكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجاله هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة تسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده اكراه. انا بتشغل عن الاولويات الكبرى وابتدي اتاخد بادائي الشخصي واشوف انا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بايه، الناس بتقول عليا ايه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغلي الشاغل ان انا ارضي الناس وان انا اظهر بصورة كويسة. حاجة كمان، انه الانسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والارهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم. انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه؟ انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها ألم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة لعدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، ثالث عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت في سفر العدد أصحاح 11. بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر. والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف واشتهوا هم كمان ان هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر. وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول انه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم انه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا ويقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم. كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب. والرب نزل السلوى، والشعب هو بيأكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب. المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أنهم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation. وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا، في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده أنا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معه.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
4: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش، نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة،
4: مغالاة وعدم لباقة.
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض. كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس،
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام،
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانب.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها.
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله،
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديماً: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن،
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب. لذلك نتحاور معا، واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.
0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
3: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
4: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
2: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد،
1: وحب وفهم واحترام.
3: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
2: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم أنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
1: بدأنا نفكر
2: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
3: عندكم حق.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

العمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر. يحبسك الرب في يدي، صموئيل الأول إصحاح 17 وعدد 25.
1: ما أعجب اللي ممكن ربنا يعمله في العدو من خلال واحد واثق في قدرته من ولاده. الله النهاردة عاوز مؤمنين يقدروا يتحدوا العدو، مش يتحايلوا عليه، يقدروا يثبتوا في العمل الكامل اللي عمله المسيح ليهم. ليه ربنا أحيانا بيسيب العدو يتحداك؟ ليه بيسيب العدو يعلن عن نواياه تجاهك بصراحة مخيفة؟ وأحيانا تقعد تسأل الرب ليه ساكت؟ ليه سايب العدو ينفرد بالمشهد؟ وأحس وأنا ابنك بأنه هو اللي مسيطر على الأمور بشره وبقوته الرهيبة. الرب عاوزك تتعلم إزاي أنك أنت اللي سمعت التهديد واللي يمكن شفت حاجة من جبروت عدوك، إزاي تحبس مخططات العدو وقوته في إيدك، إزاي تشل نشاطه وتوقف تحركاته اللي ممكن تكون ضدك أو ضد إخواتك في جسد المسيح. يعني بدل من إحساسك بأن أنت المحبوس في سجن العدو الضيق عليك، تبقى أنت السجان ويتحبس كل سلطان العدو في إيدك. زي ما هو مقيد عن الشكاية عليك أو عن تعطيل خدمتك، أنت ليك السلطان، ليك الحرية من الخوف والقلق. قيد العدو النهاردة عن أنه يقرب لممتلكاتك، قيده عن المساس ببيتك، قيده في دايرة علاقاتك، أو أنه يقدر ينفذ أصغر تهديد قالوا عليك. تعرف إيه اللي بيتمجد فيه الرب من ناحية العدو؟ الرب إلهك ما بيتمجدش غير في خراب أعمال العدو، في هدم حصونه. الرب بيتعظم لما أنت النهاردة تصرخ في وجه العدو بقوة وبجراءة: يحبسك الرب في يدي. مش لأنك متكل على نفسك، لا، ولا لأنك شايف ثغرة واحدة في الموقف لصالحك، لكن لأنك عارف إلهك عمله إيه في الصليب. من حقك النهاردة أنك تسبح الرب، فتتزلزل أساسات السجن الرهيبة وتتفك قيودك اللي توهم العدو أنه ربطك بيها. من حقك أنك تغني في الحرب: قد تعظم الفرس وراكبه ترحما في البحر. الفرس معناه الإمكانيات اللي العدو بيهدد أنه هيستخدمها ضدك، وراكبه هو المخ اللي بيخطط وبيتحرك ضدك. الرب بيتعظم في الأمرين. يفسد الرب العدو ويفسد إمكانياته ويحبط خططه ويقلب شره عليه ويحبسه في إيديا.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان،

0: أزر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة وصلنا ليها كانت الاقتراح اللي كان بين سارة وإبراهيم أو سراي وإبرام، إن ربنا يديهم نسل بس عن طريق خطة بديلة عن طريق هاجر. وجابت سراي هاجر وسلمتها لإبراهيم وتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل. وكانت تكلفة هذه الخطة البديلة خسارة لحياة سارة صغرت في عينيها، خسارة للعلاقة في بيتها بينها وبين إبراهيم، وصلت لدرجة إني قالت له يقضي الرب بيني وبينك، ظلمي عليك، وخسارة شهادتها للآخرين مع هاجر. كان الكلام ده إبراهيم سنه 86 سنة، والكتاب المقدس لا يذكر شيء عن إبراهيم من 86 سنة لغاية ما كان عنده 99 سنة. 13 سنة لا يذكر شيء عن إبراهيم. يمكن ده تمن لازم يدفعه إبراهيم بسبب الخطأ. كان الإصحاح اللي بعده، الله اجتاز وحده بين القطع، لسه العهد قائم ولا يمكن الله ينكس العهد. لما إبراهيم كان عنده 99 سنة بعد 13 سنة لما أنجب إسماعيل، ظهر لي ربنا وابتدى ربنا يقول له كلمات ما أعظمها وما أروعها. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك. وابتدى ربنا في إصحاح كامل يذكروا بالعهد اللي كان قبل ما يقع وينكس هو العهد، يذكروا أنه اجتاز لوحده بين القطع، يذكروا بتفاصيل غالية جدا أن عهدي لا يمكن أنكسه معه. بأول ما إبراهيم سمع صوت ربنا سقط على وجهه ومعرفش يتكلم. إصحاح كامل الله عمال يتكلم مع إبراهيم. إصحاح كامل الله بيقول لإبراهيم أنا برجعك تاني للعهد. طب ما أنا جبت إسماعيل يا رب. لا، أنا برجعك تاني للعهد عن طريق ساراي، سارة امرأتك. وابتدى ربنا يحكي مع إبراهيم عن حاجة أعظم شوية، علامة العهد وهي الختان. وابتدى يقول له من النهاردة في علامة للعهد هي الختان، واعرف إن العهد مش هيكون بإسماعيل، العهد هيكون بإسحاق. إبراهيم سقط على وجهه وقعد يضحك، قال مستحيل يا رب، مستحيل. فربنا قال له سارة. كل شوية إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، طب خلي إسماعيل في القصة، يقول له لا سارة. وابتدى ربنا يقول له اجري بسرعة يا إبراهيم من دلوقتي، اعمل علامة الختان، اعمل علامة العهد في حياة كل حد، ومن النهاردة من اللحظة دي لن يدعى اسمك إبرام، هيدعى اسمك إبراهيم، وساراي لن تدعى ساراي بل هتدعى سارة. كل حاجة بتتغير في حياة إبراهيم من اللحظة دي، بيبقى اسمه إبراهيم معنى أب لجمهور كثير، ساراي بيبقى اسمها سارة معناها أميرة. ويبتدي إبراهيم من اللحظة دي يستعد أن يكون أب لجمهور كثير من خلال سارة. العهد يرجع كمان مرة، العهد يرجع مرة تانية وخطوة تانية، وربنا يقول له إبراهيم من النهاردة مرحلة جديدة في الحياة. 13 سنة دفعت فيها تمن إنك كسرت العهد، بس أنا قلت لك لو كسرت العهد يمكن أكيد هتدفع تمنه، أكيد هتدفع تمن جزء عن الخطأ، لكن العهد هيستمر. وابتدى ربنا يبدأ مع إبراهيم رحلة جديدة، رحلة اسمها رحلة تحقيق الوعد وتحقيق العهد. ويجي ربنا يقول لإبراهيم اجري بسرعة من النهاردة، اعلن إعلان جديد لحياتك، الرب هيرجعني تاني للعهد. أجمل ما في القصة أني ربنا بيكرر اسم سارة في الإصحاح دوة تكوين 17 ثلاث مرات. إبراهيم يقول له يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، يقول له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة. إخواتي، يمكن كسرت عهد ربنا، ويمكن دفعت تمن، سبت بيتك وهربت وسبت حياتك وسبت دنيتك، ويمكن امتى النهاردة ليك أكتر من 13 سنة بتدفع في التمن، وتفاجأ أن الله بيجي لك بطريقة معجزية مش مصدق، فتقع على وجهك ويمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، يمكن تضحك لما ربنا يقولك ترجع تاني تخدم، أو تضحك لما ربنا يقولك امتى ينفع ترجع تاني، تتحط على التراك ويبدأ ربنا معاك بداية جديدة. لكن ربنا لن يتخلى عن عهده معك. أجمل ما في القصة
إن ربنا هو اللي تكلم طول الإصحاح. إبراهيم ما قالش غير جملة واحدة: يا ليت إسماعيل يعيش أمامك. ربنا قال له: أنا مش جاي عشان أسمع منك تفاصيل قديمة، أنا جاي علشان أقول لك تفاصيل اللي جاي. أنا هكمل العهد بيني وبينك. إن كنت كسرت العهد وإن كانت في تفاصيل كتيرة كسرتك وعايش فصتيها النهاردة، وإنت النهاردة بتعيش وسط كسرة، أنا برجع وردك تاني من هذه الكسرة. دعوة لكل من كسر العهد، دعوة لكل اللي عايش في وقت حزين مكسور. يوجد إله حافظ العهد، يقيم العهد كمان مرة ليك ولبيتك. الرب معك. أمين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به، ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

عزيزي المستمع، أهلا بك. حديثنا اليوم عن كيف تتكون الأفكار. عندما تواجه قضية وتريد أن تكون حولها بعض الأفكار، فعليك أن تدعو جميع المشاركين في تنفيذه، وما عليك إلا أن تسجل الأفكار الجديدة والمثيرة وتنسقها حتى يتكون لديك خطة تستطيع القيام بها، وعليك أن تترك لهم الحرية في أفكارهم، ولكن يمكنك مساعدتهم عن طريق تحديد المشكلات فقط حتى تصل إلى أفكار جديدة قد تكون تعتقد أنها غير مهمة، ولا تتوقع أن الناس هي التي تأتي إليك، فأنت المسؤول الأول عن دعوتهم وتهيئة الظروف لهم حتى يقدموا إليك أفكارهم. وعليك أن تركز على جانبين. الجانب الأول، لا يوجد فرد أذكى من الجميع. عزيزي المستمع، اجعل دائما شعارك هو أنه لا يوجد شخص أذكى من الجميع، فهذا الشعار يؤكد أنه لا يستطيع أي فرد أن يقدم الجهد الفكري الكلي الذي يمكن أن تقدمه الجماعة. فاترك الجميع أن يشاركون بابتكاراتهم وقم بتشجيعهم، فهذا أمر هام حتى تتركهم يطلقون أفكارهم بسهولة وتنزع الخوف منهم، وعليك أن توفر لهم المناخ المناسب، فلا تقوم بالابتسام لما يعجبك والعكس حتى لا تخسر أفكار أو إبداعات جديدة. أما الجانب الثاني، فالمبتكرون للأفكار المستحدثة. الشخص المبتكر هو الذي يسبق غيره من أفراد مجتمعه في مجال تقديم الأفكار المستحدثة وتبنيها، ويتصف بالجرأة والإقدام، مع أنه في الغالب لا يحصل. فالمبتكرون يلعبون دور هام في عمليات التغيير الاجتماعي، فهم يملكون المهارات المناسبة لتشجيع الآخر، ويسهمون بفعالية في إعداد عقول الآخرين للتغيير المتوقع من خلال تنبيههم للأفكار الجديدة ووضعها تحت أنظار قادة الفكر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول.
3: تقديم

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد،

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: كترت القنوات الفضائية النهاردة، ومن ضمن اللي كتر قوي فيها الوعظ، لدرجة ان الكاتب المصري أنيس منصور في مرة بغيظ قال حاجتين كتروا قوي اليومين دول: النصيحة الجيدة والقدوة السيئة. وده خلانا بنتخبط النهاردة بين اللي بيدعوا لنفسهم العلم ولا سيما في الدين، ودخلوا الدين في كل حاجة حتى في طريقة الأكل والشرب واللبس، وكلامه متغير مع ان مرات يبقى لابس توب الصح والمظبوط والواجب، هم بيتسندوا على نص من هنا وكلمة من هنا وشهادة من هناك، لكن الوعظ بقى تحريض وفتنة وصداع ورغي على الفاضي. الكل عامل عالم، والكل فاهم انه هو اللي شايف، هو اللي عارف الطريق، وكل اللي عارف له كلمتين بقى فاهم انه هو اللي قدام، ومن حقه يجر اللي وراه في اللي هو مقتنع بيه، وده خلانا متلخبطين ومتخبطين. يلا خلينا في المهم. تفتكر دلوقتي لو سألتك مين أحسن واعظ سمعته في حياتك؟ تفتكروا مين؟ ما تتعبش تحصر تفكيرك زيادة، أنا هقولك عن أعظم واعظ سيطر على قلوب وعقول الناس. تعليمه ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه. أسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه ما حدش لغاية النهاردة قدر يعرف فين آخره. بتكلم عن المسيح، وأي واعظ يتكلم زيه اسمع له، وأي واعظ مش زيه ما تضيعش وقتك معاه. يا ترى فكرت قبل كده كان إيه شكل واعظ المسيح؟ أولا كان المسيح بيوعظ بسلطان. الوعظ بسلطان يعني اللي ما تقدرش تجادله أو تقاومه أو تغلطه، وده ببساطة لأنه كان بيعيش اللي بيقوله. سهل قوي إنك تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقول حلول، لكن على رأي المثل: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب. شوف اللي بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا لأ، شوف اللي نادى بالغفران عمل ولا لأ. كان أساس تعليم المسيح إنك تعيش قبل ما تعلم. مش يمكن لو جيت تعيش كلامك يطلع صعب؟ وفر تعب اللي بيسمعوك. مش يمكن يطلع كلامك نظري؟ مش يمكن يطلع غلط؟ لكن كمان كان المسيح بيوعظ بنعمة، وكلمة نعمة يعني جمال. كان بعيد تماما عن الوعظ الناشف في التكشيرة والتخويف، حتى وهو بيوبخ وبيأنب اللي حواليه على رياءهم أو قساوة قلوبهم، كان كلامه مش ذم في شخصياتهم على قد ما كان فتح للخطية اللي مش عاجباه فيهم. لكن بص على اللي بيسمعوهم قاعدين مندهشين من كلام الجمال اللي طالع من فمه. وعظ النهاردة في منهم اللي هو بيوبخ الناس علشان يجرحهم ويحرجهم، كلامه ناشف مفهوش نعمة تخلي الخاطي اللي عايش في أباحة العالم يتشد الجمال ربنا. وفي نوع تاني من الوعاظ اللي بالعكس تماما بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمير الناس ويسهلوا المسائل وضيعوا كلمة ربنا علشان أذواق المستمعين. وعظ المسيح كمان مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان مؤيد بعلامة في حياتهم من بره. في مرة دخل يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، عندها مشكلة في الفقرات. وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها. مرة تاني واحد إيده مشلولة أو يابسة، برضو بكلمة منه خلاه يحرك إيده. القوة اللي كانت في كلام المسيح مش بس تأثر فيك عاطفيا أو حتى فكريا، لكن تنقل قوة خاصة ليك ممكن تشوفها في حياتك بعد كده، في جسدك، في سمعتك، في بيتك. وعظ المسيح كمان كان بيهتم أكتر بالتعاليم عن الحياة الأبدية. وكان بيستخدم الحياة البسيطة اللي الناس عايشاها بس علشان يضرب بيها أمثلة على الأمور اللي مفروض يعيشوها، والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومش وراه، وقالوا له بعد كده بوقت: نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ الوعظ اللي يهتم بس بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه هو معنى الحياة مش وعظ قوي. الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي. علشان كده لو اتأثرت بيه في الأول هتتعثر فيه بعد كده. حية كمان في وعظ المسيح إنه كان بحكمة مش فلسفة. تعرف إن كلمة فلسفة هي في أصلها كلمة يونانية قديمة معناها محبة الحكمة، لكن هو كل من حب الحكمة بقى حكيم. الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه. الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون وقالوا أرسطو محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه لصياد، وهو في نفس الوقت بيحير العلماء، يرد على السلطان ويفحم رجال الدين. أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض، وبعد ما كشف الحالة قدم العلاج. هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟ هل حكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟ أخيراً الوعظ بتاع المسيح كان يقيني، يعني ما كانش عنده احتمالات، ما كانش مشهور بكلمة ربما، لكن كان مشهور دايما بكلمة الحق الحق أقول لكم. لو بتقضي وقتك في سماع مواعظ دور فيها على نسبة اليقين اللي بيوعظك متأكد قد إيه من صحة نتائج كلامه. كم واحد النهاردة يقدر يقول إنه بيقول الحق؟ وكم واحد لو سألته قد إيه متأكد من تعليمه على استعداد إنه يموت في سبيلها؟ نصدق مين، الصادق ولا الكذابين؟
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قلبي واثق
1: فيه. اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.

حنين إلى الوطن، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك، أبدا يسبحونك، سلاه. المزمور 84، الآيات من 2 إلى 4. كل نفس بشرية تشتاق لشيء واحد، وهو البيت. إن الشخص المشرد هو شخص غير سعيد، بل هو في الواقع شخص ضائع. يصرخ كاتب المزمور في عذاب: يا رب، حتى العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، أنا بحاجة إلى منزل أيضا. العصفور والسنونو، اللذان يصفهما كاتب المزمور،

مارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض. يا رب اشفني، أنا خليقتك، من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين. أمين.

Welcome to C'est la vie radio.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

صديقي، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are glad you have joined us once more.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: We are continuing in a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: نحن نسترسل في سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
0: And I want to begin today by telling you that if you go to the bookstore looking for a book on patience, you will have a hard time finding one.
1: أود أن أقول لك في بداية حديثي أنك إذا ذهبت إلى مكتبة تبحث فيها عن كتاب عن الصبر وطول الأنات فإنك ستجد صعوبة كبيرة في العثور على كتاب كهذا.
0: I tried to find some help somewhere on this subject, but I could not find a book on patience.
1: حاولت في مكان ما أن أجد من يعاونني على ذلك ولكني لم أجد كتابا عن طول الأنات.
0: I have a very good idea why.
1: ولدي حس باطني جيد جدا عن سبب ذلك.
0: Here's my conclusion.
1: هذا ما وصلت إليه.
0: Very few authors feel qualified to discuss a subject including myself.
1: هناك كتاب قليلون جدا يشعرون أنهم مؤهلون لمناقشة هذا الموضوع بما فيهم أنا نفسي.
0: And very few people can develop, let alone maintain, patience.
1: وهناك قليلون جدا من الناس الذين يستطيعون أن ينموا لديهم القدرة على طول الأنات. دعك من أولئك الذين يستطيعون أن يحافظوا عليها.
0: Because of all the technological advances and the fast pace in which we live today, patience is irrelevant.
1: وبسبب كل التقدم التكنولوجي وسرعة الأحداث التي نعيش فيها، لم يعد الصبر وطول الأنات أمراً ملائماً لعصرنا.
0: Under these conditions, there are no publishers that would want to publish a book on patience because he knows he will not sell.
1: وفي ظل هذه الأحوال، لا يوجد أي ناشر يرغب في محاولة نشر كتاب عن طول الأنات، لأنه يعلم أن مثل هذا الكتاب لن يلقى رواجاً.
0: Here is the real problem.
1: وهنا تتضح المشكلة الحقيقية.
0: Please listen to me very carefully because I want to speak from personal experience.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيداً لأني أتكلم عن اختبار شخصي.
0: Many Christians are wanting to live the Christian life in the fast lane.
1: معظم المسيحيين يريدون أن يعيشوا حياتهم المسيحية في الطريق السريع.
0: Not only that, but they bring their impatience to the faith.
1: وليس ذلك فقط، بل إنهم يحاولون أن ينقلوا أسلوب عدم الصبر وعدم الأنات إلى كنائسنا وإلى إيماننا.
0: We bring it into our lives just as the world does.
1: ونحن ندخل هذا الأسلوب إلى حياتنا تماما كما يفعل العالم من حولنا.
0: So we want instant prayer answers.
1: وهكذا نريد أن صلواتنا تستجاب فورا.
0: And instant holiness.
1: ونريد قداسة فورية.
0: And instant worship and instant sermon.
1: وعبادة سريعة وعظات سريعة.
0: Now let me tell you at the outset, I am not an expert on the subject of patience.
1: والآن دعني أصارحك من البداية، أنا لست خبيرا في موضوع طول الأنات.
0: I have some experience with it, but I'm not an expert.
1: لدي اختبار في هذا الموضوع، لكني لست خبيرا به.
0: I often try to remind myself that it took Noah 6 months to find a parking space for his ark.
1: وفي معظم الأحيان أذكر نفسي بأن نوح احتاج إلى 6 شهور لكي يجد مكانا يستقر عليه الفلك.
0: In fact, let me tell you about a minister who used to live in Southern California in the United States a number of years ago.
1: وفي الحقيقة دعني أحدثك عن قسيس اعتاد أن يعيش في جنوب الولايات المتحدة منذ عدة سنوات.
0: He was speaking at all day conference.
1: كان عليه أن يعظ في مؤتمر كل اليوم.
0: And he was running late because his alarm had failed to ring.
1: وكان قد تأخر عن موعد الاستيقاظ لأن جرس المنبه لم يرن.
0: In his haste to make for lost time, he cut himself shaving.
1: وفي تسرعه ليعوض الوقت الضائع جرح نفسه بموس الحلاقة.
0: Then he found his shirt was not ironed.
1: ثم اكتشف أن قميصه لم يكن مكويا.
0: So and to make matters worse, he was running to his car. He noticed that the tire was flat.
1: ومما زاد الأمر سوءا أنه عندما كان يجري نحو عربته لاحظ أن أحد إطاراتها كان مفرغا من الهواء.
0: disgusted and by this time thoroughly distraught, the minister finally got underway with sudden burst of speed.
1: ومن إحساسه بالضيق بدأ يهتاج ويشعر باضطراب شديد. وأخيرا وفجأة انطلق في طريقه بسرعة كبيرة.
0: Racing through town, he did not notice the stop sign and he rushed through it.
1: وفي سباقه داخل المدينة لم يلحظ إشارة المرور تدعوه إلى الوقوف وتجاوزها مندفعا في طريقه.
0: As fate would have it, there was a policeman nearby.
1: ولسوء حظه كان هناك رجل بوليس واقفا على مقربة منه.
0: And within seconds of running the stop sign, he had this screaming siren after him.
1: وبعد ثوان من تجاوز القسيس لإشارة المرور كان رجل البوليس يطارده بسيارته بصوتها الزاعق.
0: The agitated minister stopped the car, jumped out, and he yelled at the policeman.
1: فأوقف القسيس الهائج عربته وقفز وصاح في وجه رجل البوليس وقال له:
0: Go ahead and give me a ticket. Everything else is going wrong today.
1: أسرع بإعطاء الإنذار بالمخالفة، فإن كل شيء اليوم كان سلسلة من الأخطاء.
0: The policeman walked up to him quietly and said.
1: فسار رجل البوليس نحوه وقال له بهدوء.
0: Sir, I used to have days like this before I became a Christian.
1: يا سيدي، اعتدت على أن تكون في حياتي أيام كهذا اليوم قبل أن أصبح مؤمنا.
0: Needless to say, the minister was embarrassed.
1: لست في حاجة إلى القول أن القسيس كان مرتبكا.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: If Satan can sap your strength in the skirmishes of life, he doesn't have to fight the big battles.
1: إذا كان الشيطان يستطيع أن يستنزف قوتك في مشادات كلامية، فهو لا يحتاج أن يحارب المعارك الكبيرة.
0: If Satan gets you on the little things of life, he has already defeated you in your spiritual battlefield.
1: إذا تمكن الشيطان أن يهزمك في ساحة الأشياء الصغيرة في الحياة، فإنه يكون قد هزمك بالفعل في ميدان الحرب الروحية.
0: When Satan succeeds in getting the little foxes under your spiritual fence,
1: عندما ينجح الشيطان في جمع الثعالب الصغيرة داخل سياجك الروحي،
0: he knows that he has already destroyed the vine.
1: يعرف أنه قد حطم الكرمة بالفعل.
0: And that is why it is very important to understand what the Bible says about patience.
1: ولهذا فهو أمر هام جدا أن نفهم ما يقول الكتاب المقدس عن الصبر وطول الأنات.
0: Now we use the word like everything else out of context for different reasons to suit ourselves.
1: وهنا نحن نستخدم الكلمة ككل شيء آخر خارج القرينة ولأسباب مختلفة تناسبنا.
0: But we must understand what the scripture said.
1: ولكن ينبغي أن نفهم ما تقوله كلمة الله.
0: What does the word of God means by patience in the Bible?
1: ماذا تعني كلمة الرب عن طول الأنات في الكتاب المقدس؟
0: The Greek word is a word that is made of two words.
1: الكلمة اليونانية لهذه الكلمة مكونة من مقطعين.
0: It joins the word anger with the word slow.
1: إنها تربط كلمة الغضب بكلمة البطء.
0: Or joins anger with long.
1: أو تربط الغضب بالطول.
0: In other words, half of the Greek word for patience means anger.
1: بعبارة أخرى، نصف الكلمة اليونانية للصبر تعني الغضب.
0: And the other half means long or slow.
1: والنصف الآخر يعني الطول أو البطء.
0: Exodus tells us that slowness to anger is one of God's characteristics.
1: ويذكر لنا سفر الخروج أن بطء الغضب هو إحدى صفات الله.
0: Exodus 34:6 tells us.
1: العدد السادس من الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج يقول لنا
0: that God is slow to anger, abiding in love and faithfulness.
1: إن الله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء.
0: The Bible speaks about the anger of God.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن غضب الله.
0: I need to explain this very carefully.
1: أحتاج أن أشرح هذا جيدا.
0: I want you to listen and I don't want you to misunderstand me.
1: وأود أنك تنصت إلي جيدا ولا أريد أنك تسيء فهمي.
0: There are some people who don't believe that God can be angry.
1: هناك بعض الناس الذين لا يؤمنون بأن الله يمكن أن يغضب.
0: And they want to eliminate this word from biblical vocabulary.
1: وهم يريدون أن يزيلوا هذه الكلمة من المفردات الكتابية.
0: They don't want to speak about the anger of God or the wrath of God or the justice of God.
1: هم لا يريدون أن يتحدثوا عن غضب الله أو نقمة الله أو عدل الله.
0: They do so out of ignorance of what it really means.
1: وهم يفعلون ذلك بسبب جهلهم عن معنى هذه الكلمة حقيقة.
0: Because people think about anger as they have experienced it in life.
1: فالناس يفكرون في الغضب كما يختبرونه في الحياة.
0: Whether at home from their parents or at school from their teachers.
1: سواء في البيت من الوالدين أو في المدرسة من المعلم.
0: This is how they think that God gets angry.
1: وهم يظنون أن غضب الله هو هكذا.
0: Their experience of anger is one of vindictiveness and flying off the handle.
1: خبرة الناس بالغضب أنه يعني الثأر والانتقام والقذف.
0: And they think surely this is not how God reacts.
1: وهم يقولون بكل تأكيد الله ليس هكذا.
0: They are right and they are wrong.
1: وهم في هذا مخطئون وصائبون أيضا.
0: That's not the anger of God.
1: فليس هذا هو غضب الله.
0: But you must understand that God's anger and the slowness of His anger is inexorably linked to His love.
1: ولكن ينبغي أن تفهم أن غضب الله وبطء غضبه مرتبطان ارتباطا وثيقا بمحبته.
0: They are two sides of the same coin.
1: فهما وجهان لعملة واحدة.
0: Let me explain.
1: دعني أشرح ذلك.
0: Because God loves humanity that He had created.
1: لأن الله يحب البشرية التي خلقها.
0: His anger is directed toward anyone or anything that mars His masterpiece.
1: فإن غضبه يتجه نحو أي شخص أو أي شيء يمكن أن يشوب أو يشوه ما أبدعه.
0: It is God's love that caused Him to pour His wrath upon His Son on the cross.
1: فمحبة الله هي التي جعلته يصب جام غضبه على ابنه فوق الصليب.
0: It is because of His love that He is angered at sin.
1: وبسبب محبته يغضب في مواجهة الخطية.
0: It is because of His love that He is angry over Satan.
1: بسبب محبته هو غاضب على الشيطان.
0: It is because of His love that His anger will be manifested one day.
1: وبسبب محبته سيستعلن غضبه يوما ما.
0: To emphasize the love of God and deny His anger and wrath and justice.
1: فإذا كنت تنبر على محبة الله وتنكر غضبه ونقمته وعدله,
0: you will have an image of a God who is weak and lazy and could not be bothered with sin.
1: فأنت بذلك ترسم صورة إله ضعيف كسول لا يعبأ بالخطية.
0: But that's not our God.
1: ولكن ليس هذا هو إلهنا.
0: On the other hand, to emphasize God's anger and judgment without understanding of His incredible love.
1: ومن ناحية أخرى, إذا كنت تنبر على غضب الله ودينونته بدون فهم لمحبته التي لا تصدق,
0: you will have an image of a God who is vindictive and vengeful.
1: فإن صورة الله عندك تكون هي صورة إله حقود ومنتقم.
0: And that's not our God.
1: وهذا أيضا ليس هو إلهنا.
0: We all love to create a God that fits our fancy.
1: إننا جميعا نحب أن نخلق إلها يناسب خيالنا ومزاجنا.
0: Instead of the true God of the Scripture.
1: بدلا من الإله الحقيقي الذي نراه في كلمة الله.
0: And that is why some people behave and think and live like the unbelievers in society at large.
1: وهذا هو السبب الذي يجعل الناس في الكنيسة يتصرفون ويفكرون ويعيشون مثل غير المؤمنين في المجتمع بصفة عامة.
0: Back in the days of Peter, people scoffed at the fact that Jesus did not return like he said.
1: وهذا هو السبب الذي دفع الناس أيام بطرس إلى السخرية من حقيقة أن يسوع لم يعد كما وعد.
0: And that is why Peter explains in 2 Peter 3:9.
1: ولهذا يشرح بطرس السبب في العدد التاسع من الأصحاح الثالث من رسالته الثانية.
0: That it is his patience that is keeping Jesus from coming back.
1: قال بطرس إن طول أناة يسوع هي التي دفعته لعدم العودة.
0: Because when he comes back, the judgment which is the natural consequences of sin will be swift and final.
1: لأنه عندما يجيء ثانية فإن الدينونة التي هي النتيجة الطبيعية للخطية ستكون سريعة ونهائية.
0: Let us read together 2 Peter 3:9 and 10.
1: دعنا نقرأ معا العددين التاسع والعاشر من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
0: Let me tell you something else about the judgment of God that I don't want you to forget.
1: دعني أقول لك شيئا آخر عن الدينونة لا أريدك أن تنساه أبدا.
0: God's judgment will not be vindictive or capricious.
1: دينونة الله لن تحكمها نزوة متقلبة أو رغبة انتقامية.
0: He will merely take away his restraining hand and all the natural consequences of sin and disobedience will pour out.
1: هو فقط يمد يده الكابحة والمقيدة فتتفجر كل النتائج الطبيعية للخطية وللعصيان.
0: The judgment of God is not God sitting there and saying, I'm going to severely punish you.
1: قضاء الله لا يعني أن الله يجلس في مكان ما هناك ثم يقول أنا سأعاقبهم بشدة.
0: The judgment of God is the natural consequences of sin.
1: بل إن قضاء الله هو النتائج الطبيعية للخطية.
0: The Bible talks about the Holy Spirit as a restrainer.
1: يتحدث الكتاب المقدس عن الروح القدس باعتباره الذي يحول دون الدينونة.
0: The judgment of God is based on the natural consequences of sin.
1: قضاء الله يقوم على أساس النتائج الطبيعية للخطية.
0: The natural consequences of disobeying God.
1: النتائج الطبيعية لعصيان الله.
0: The natural consequences of ignoring God and refusing to listen to His voice.
1: النتائج الطبيعية لتجاهل الله ورفض الاستماع إلى صوته.
0: Yes, there are earthquakes and shootings and floods and hurricanes where thousands of people die.
1: نعم، هناك زلازل وحروب وفيضانات وأعاصير حيث يموت فيها آلاف الناس.
0: But still, the restraining hand of God still there.
1: لكن لا تزال يد الله القابضة هناك.
0: In my personal opinion, the restraining hand of God is beginning to be taken away.
1: في رأيي الشخصي بدأت يد الله القابضة الحافظة ترخي قبضتها.
0: When the hand of God is pulled out after his believers are taken up to heaven, hell will come to earth.
1: وعندما تنسحب يد الله بعد أن يؤخذ المؤمنون إلى السماء فإن الجحيم يحل على الأرض.
0: If you have never committed your life to Jesus Christ, let this be the day.
1: إذا لم تكن قد سلمت حياتك ليسوع المسيح، فليكن هذا هو اليوم الذي تفعل فيه ذلك.
0: A day in which you accept Jesus Christ to be your Savior and escape from the judgment of God.
1: اليوم الذي تقبل فيه يسوع المسيح ليكون مخلصا لك وتهرب فيه من الدينونة القادمة.
0: I am glad that I will not be around on the day of judgment.
1: يسعدني ألا أكون هناك في يوم الدينونة.
0: The day when the restraining hand of God is taken away and people reap the consequences and pay the natural wages of sin.
1: اليوم الذي فيه ترخي يد الله قبضتها ويحصد الناس فيه النتائج ويدفعون الأجر الطبيعية للخطية.
0: Now let me get back to patience.
1: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى الصبر وطول الأنات.
0: Patience is dependent on how you deal with anger.
1: الصبر يتوقف على كيفية تعاملك مع الغضب.
0: There are some people who repress their anger because they think that all anger is always wrong.
1: هناك أناس يكبتون غضبهم لأنهم يعتقدون أن كل الغضب دائما خطأ.
0: I have to laugh when somebody says, I am not angry about this.
1: وأنا دائما أضحك ضحكة خافتة عندما يقول أحدهم لي أنا لست غاضبا على هذا.
0: I often reply to them, if you are not angry, why did you have to bring it up?
1: وأجيبهم غالبا بأن أقول لهم إذا لم تكن غاضبا فلماذا أبرزت هذا الأمر أو أشرت إليه؟
0: A better solution would be something like this.
1: الحل الأفضل هو أن يكون شيئا من هذا القبيل.
0: You say, I'm angry right now and let me tell you why.
1: تقول أنا الآن غاضب ودعني أقول لك السبب.
0: Or in a few hours or a few days I'll tell you why.
1: أو سأقول لك سبب غضبي خلال ساعات أو أيام قليلة.
0: Repressing your anger or refusing to admit that it exists will not help you deal with it.
1: كبتك للغضب أو رفضك الاعتراف بوجوده لن يساعدك على التعامل معه.
0: There are others who may not repress their anger, but they suppress it.
1: وهناك آخرون الذين ربما لا يكبتون غضبهم ولكنهم يقمعونه ويخمدونه.
0: The two are not the same.
1: ليس الاثنان متشابهين.
0: The suppressor will say that any anger of any kind for whatever reason is just not spiritual.
1: فالذين يقمعون الغضب ويخمدونه يقولون إن أي غضب من أي نوع مهما كان السبب ليس أمرا روحيا.
0: What is the reply to this statement?
1: ما هو التعليق على هذه العبارة؟
0: Listen to the word from the scripture.
1: استمع إلى هذه الآية من كلمة الله.
0: In Matthew 21:12.
1: في الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الثاني عشر من إنجيل متى.
0: Jesus entered the temple area and drove all who were buying and selling there.
1: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل.
0: He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
1: وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام.
0: Suppression of anger is always expressed in the pale face and the pinched lips and the leaving quietly never to return.
1: قمع الغضب وإخماده يعبر عنه دائما الوجه الباهت والشفاه المنضغطة ثم مغادرة المكان بهدوء إلى غير عودة.
0: Suppression of anger is when hurt, resentment, coldness, fury, and bitterness abound below the surface.
1: قمع الغضب يحدث عندما يكون الإحساس بالإساءة والاستياء والبرود والغضب الشديد والمرارة متجمعة تحت السطح.
0: The Bible chooses to use the word root with bitterness.
1: ويختار الكتاب المقدس أن يستخدم كلمة جذر عندما يتحدث عن المرارة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the root is hidden, we cannot see it.
1: لأن الجذر مستتر نحن لا نستطيع أن نراه.
0: There are so many people running around with hidden roots of bitterness, acting in all kinds of bizarre ways and finding themselves unable to have a spiritual life.
1: هناك كثيرون من الناس يجرون هنا وهناك وداخلهم جذور مستترة من المرارة. وهم يتصرفون بكل الطرق الشاذة والغريبة ويجدون أنفسهم عاجزين عن أن تكون لهم حياة روحية.
0: And the reason they don't know why is because the root of bitterness is hidden.
1: وهم لا يعرفون السبب لأن جذور المرارة مختبئة في دواخلهم.
0: The tragedy is that these people think that it is not spiritual to be transparent.
1: والمأساة هي أن هؤلاء الناس يظنون أنه ليس من الروحانية أن يلتزموا بالشفافية قدام الناس.
0: Or openly deal with whatever it is that is eating them up.
1: أو أن يعالجوا بصراحة كل ما يفور في دواخلهم من غيظ مكتوم.
0: In fact, what the suppressors are doing is not spiritual.
1: وفي الحقيقة إن هذا الذي يفعله أولئك الذين يقمعون غضبهم ويخمدونه هو غير الروحي.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because you are destroying your health.
1: لأنك بذلك تحطم صحتك.
0: Suppression and or repression can lead to depression.
1: القمع أو الكبت أو كلاهما معا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والكآبة.
0: And that is not what patience is.
1: وهذا أبعد ما يكون عن الصبر وطول الأناة.
0: And that is not what the fruit of the spirit is.
1: وهو أبعد ما يكون عن ثمر الروح.
0: I've noticed that I have run out of time.
1: يبدو أن الوقت قد مر بنا.
0: And next broadcast we will continue talking about patience and anger.
1: وفي حلقتنا القادمة سوف نسترسل في حديثنا عن الغضب وطول الأناة.
0: I hope you will tune in.
1: أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: وتاريخ العالم بيتجه لنهايته، في فترة هتيجي اسمها الضيقة العظيمة، ووقت المحاكمة دي هيشمل العالم كله، وهيكون في معاناة ما حصلش زيها قبل كده على الكوكب. يسوع اتكلم عن الوقت ده زي أنبياء العهد القديم، دينونة الله هتنزل على الأرض، وده هيخلي الناس تتوسل للجبال علشان تقع عليهم. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: النهاردة هتكلم في موضوع رائع، ورائع لأنه حقيقة وهيحصل. العظة دي هتحط عبء ضخم على روحك، لأنها في الحقيقة عظة للدينونة. أكيد هنختم كلامنا بالنعمة، وده اللي محتاجين على طول نختم بيه. لكن قبل ما نوصل للنعمة، محتاجين نشوف كلمات الرب يسوع المسيح عن موضوع بنسميه الضيقة العظيمة، أو الصراحة هو اللي سماه الضيقة العظيمة. ناس كتير حاليا بيقللوا من الضيقة العظيمة، لأنه إما بيخلوا الموضوع روحي وبيقولوا ببساطة إنها تحصل بطريقة روحية، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إنها حصلت بالفعل. وناس تاني بيقللوا من الضيقة العظيمة لأنهم شايفين إن الكنيسة طول الوقت بتعاني من الضيق، عشان كده إيه مختلف هيحصل في الضيقة العظيمة؟ وزي ما هنشوف النهاردة، إنه بالرغم من معاناة الكنيسة على طول من الضيق، إلا إنها ما عانتش أبدا من اللي هنحكي فيه النهاردة. العهد القديم تنبأ بالضيقة العظيمة، واسمحوا لي نقرأ بعض المقاطع من الكتاب قبل ما نقرأ الجزء الأساسي بتاعنا. في سفر التثنية بيقول الرب الإله إنه هيشتت إسرائيل وبعد كده هيجمعهم، وفي صحاح 4:30 بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام، لاحظوا النقطة دي، ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة هو إنه شعب إسرائيل هيرجع لله، زي ما هنشوف بعد شوية. وفي سفر دانيال وإصحاح 12، ركز كويس في الكلمات دي، بيقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. دانيال تنبأ بوقت الضيقة العظيمة، وقال هيكون فيه ناس هتخلص، وهم اللي أسماءهم اتكتبت في سفر الحياة. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن جمع كثير، وهنتكلم في النقطة دي بعد شوية، ودول اللي خرجوا من الضيقة العظيمة، ويسوع اتكلم عن ده بوضوح شديد. قبل ما نروح لإنجيل متى وإصحاح 24، عايز أبدأ وأقول لكم بعض أهداف الضيقة العظيمة. ليه هتحصل الضيقة العظيمة اللي بيتكلم عنها يسوع؟ والعهد الجديد كمان اتكلم عنها في أجزاء مختلفة. ليه الضيقة العظيمة؟ أول سبب الضيقة العظيمة هي الوقت اللي الله بيطلق فيه غضبه على الأرض. في سفر الرؤيا بيقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف، في رؤيا 6 وعدد 17. الحقيقة لما الأمر يتعلق بالجامات والضربات اللي ترمت على الأرض بيقول امتلأت الكأس من غضب الله. ممكن تسأل وتقول طب ليه الله يغضب بالشكل ده؟ هو غضبان لأنه خلال الفترة دي زي ما هنشوف هيظهر ضد المسيح، وتقريبا كل العالم ما عدا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر الحياة وهنتكلم في الحتة دي هيعبدوه. الوقت ده هيكون مليان شر وتجديف ما حصلش زيهم قبل كده، والله هيظهر غضبه على الأرض. ممكن تقول طيب هل لازم الجيل الأخير هو اللي يتحمل الغضب ده؟ عايز أقول لكم إن اللي ماتوا لو ما أمنوش بالمسيح كمخلص شخصي لحياتهم هيروحوا المكان اسمه الجحيم، وأنا متأكد إنه مش هيكون أفضل من إنهم يكونوا في الضيقة العظيمة. وفي النهاية عدالة الله هتتحقق وهتتوزع بشكل صح، لكن هنا بنشوف غضب الله وسخطه على الخطية. والسبب الثاني هو تجهيز شعب إسرائيل علشان يدخلوا الملكوت. قلت النهاردة وإحنا بنقرأ من سفر دانيال إنه الشعب هيمر بالوقت ده، وبعد كده في ناس هتقوم للحياة، في ناس هتنجح.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أنت عبد الله، فلا تعمل لغيره ولا تتكل على غيره ولا تدعو غيره. الأنباء أرسنيوس. قيل أن أفضل طريقة لتعامل سفينة مع صخرة في المحيط ليس العودة إلى الخلف ولا الدوران حولها، بل أن يرتفع مستوى الماء لتسمو وتمر من فوقها.

هل كان يسوع المسيح هو المخلص الذي تنبأ عنه الأنبياء؟ قبل مولد السيد المسيح بمئات السنين، تضمنت الكتب المقدسة عشرات النبوءات التي أوحى بها الله لأنبياء العهد القديم، والتي شملت تفاصيل دقيقة عن حياة السيد المسيح من مولده في بيت لحم من عذراء وحتى صلبه وموته في أورشليم القدس، ثم قيامته وصعوده إلى السماء، بما في ذلك تفاصيل دقيقة جدا عن الصليب. وقد تحققت كل هذه النبوءات في حياة السيد المسيح، وأدركها بعض شيوخ اليهود، لكنهم لم يعلنوا إيمانهم به خوفا على مراكزهم الدينية. عند ذلك قال بعض أهل أورشليم: أليس هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟ ها هو يتكلم علنا ولا أحد يعترضه بشيء. ترى هل تأكد رؤساؤنا أنه هو المسيح حقا؟ إن المسيح عندما يأتي لن يعرف أحد من أين جاء، وأما هذا فإننا نعرف أصله. فرفع يسوع صوته وهو يعلم في الهيكل قائلا: أنتم تعرفونني وتعرفون من أين أنا، وأنا لم آتي من عند ذاتي، ولكن الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه لأني منه وهو الذي أرسلني. فسعى اليهود للقبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا لأن ساعته لم تكن قد حانت، على أن كثيرين من أهل الجمع آمنوا به وقالوا: ألعل المسيح عندما يأتي يجري آيات أكثر من هذه التي يجريها هذا الرجل؟ وسمع الفريسيون ما يتهامس به الجمع عنه، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة بعض الحراس ليلقوا القبض عليه. فقال لهم يسوع: أنا باق معكم وقتا قليلا ثم أعود إلى الذي أرسلني، عندئذ تسعون في طلبي ولا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون. فتساءل اليهود فيما بينهم: إلى أين ينوي أن يذهب فلا نجده؟ أيذهب إلى المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويعلم اليونانيين؟ وماذا يعني بقوله: تسعون في طلبي فلا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون؟ وفي آخر يوم من العيد، وهو أعظم أيامه، وقف يسوع وقال بأعلى صوته: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، وكما قال الكتاب: فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي. قال يسوع هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه، ولم يكن الروح قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. ولما سمع الحاضرون هذا الكلام قال بعضهم: هذا هو النبي حقا، وقال آخرون: هذا هو المسيح، ولكن بعضهم قالوا: وهل يطلع المسيح من الجليل؟ أما قال الكتاب إن المسيح سيأتي من نسل داود ومن قرية بيت لحم حيث كان داود؟ وهكذا حصل بسببه بين الجمع انقسام في الرأي، وأراد بعضهم أن يلقوا القبض عليه، ولكن أحدا لم يلقي عليه يدا. عدم إيمان بعض القادة اليهود. ورجع حراس الهيكل إلى الفريسيين ورؤساء الكهنة فسألوهم: لماذا لم تحضروا؟ فأجابوا: لم نسمع قط إنسانا يتكلم بمثل كلامه. فردوا غاضبين: وهل ضللتم أنتم أيضا؟ أرأيتم أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ أما عامة الشعب الذين يجهلون الشريعة فاللعنة عليهم. ولكن واحدا منهم، وهو نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا، قال لهم:
أتسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون سماع دفاعه أولاً لمعرفة ذنبه؟ أجابوه: ألعلك أنت أيضاً من الجليل؟ أدرس الكتاب تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل. السيد المسيح والمرأة الخاطئة. ثم انصرف كل واحد إلى بيته، وأما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلم الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزني، وأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين. السيد المسيح نور العالم. وخطبهم يسوع أيضا فقال: أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام، بل يكون له نور الحياة. فاعترضه الفريسيون قائلين: أنت الآن تشهد لنفسك فشهادتك لا تصح. فأجاب: ما أني أشهد لنفسي فإن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين أتيت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون لا من أين أتيت ولا إلى أين أذهب، ولذلك تحكمون علي بحسب البشر. أما أنا فلا أحكم على أحد، مع أنه لو حكمت لجاء حكمي عادلا، لأني لا أحكم بمفردي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب في شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. فسألوه: أين أبوك؟ فأجاب: أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. قال يسوع هذا الكلام في الهيكل عند صندوق التقديمات، ولم يلقي أحد القبض عليه، لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. ثم قال لهم يسوع: سوف أذهب فتسعون في طلبي، ولكنكم لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون أنا، بل تموتون في خطيئتكم. فأخذ اليهود يتساءلون: ترى ماذا يعني قوله لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون؟ هل سينتحر؟ فكان رده: أنتم من تحت أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست منه، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، لأنكم إذا لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم. فسألوه: من أنت؟ أجاب يسوع: قلت لكم من البداية، وعندي أشياء كثيرة أقولها وأحكم بها عليكم، ولكن الذي أرسلني هو حق، وما أقوله للعالم هو ما سمعته منه. ولم يفهموا أن يسوع بقوله هذا كان يشير إلى الآب، لذلك قال لهم يسوع:
عندما تعلقون ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول الكلام الذي علمني إياه أبي. إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي، لأني دوما أعمل ما يرضي. وبينما يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

هل كان يسوع المسيح هو المخلص الذي تنبأ عنه الأنبياء؟ قبل مولد السيد المسيح بمئات السنين، تضمنت الكتب المقدسة عشرات النبوءات التي أوحى بها الله لأنبياء العهد القديم، والتي شملت تفاصيل دقيقة عن حياة السيد المسيح من مولده في بيت لحم من عذراء وحتى صلبه وموته في أورشليم القدس، ثم قيامته وصعوده إلى السماء، بما في ذلك تفاصيل دقيقة جدا عن الصليب.

يدا لأن ساعته لم تكن قد حانت، على أن كثيرين من أهل الجامعة آمنوا به وقالوا: ألعل المسيح عندما يأتي يجري آيات أكثر من هذه التي يجريها هذا الرجل؟ فسمع الفريسيون ما يتهانس به الجمع عنه، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة بعض الحراس

المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويعلم اليونانيين؟ وماذا يعني بقوله تسعون في طلبي فلا تجدونني ولا تقدرون أن تذهبوا إلى حيث أكون؟ وفي آخر يوم من العيد وهو أعظم أيامه،

0: القدس الذي كان المؤمنون به سيقبلونه، ولم يكن الروح قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد تمجد بعد. ولما سمع الحاضرون هذا الكلام قال بعضهم هذا هو النبي حقا، وقال آخرون هذا هو المسيح، ولكن بعضهم قالوا وهل يطلع المسيح من الجليل؟ أما قال الكتاب إن المسيح سيأتي من نسل داود ومن قلة بيت لحم حيث كان داود؟
1: هكذا
0: حصل التشابه بين الجمع انقسام
1: لسد أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا،
0: وأراد بعضهم أن يلقوا القبض عليه،
1: وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد
0: عدم إيمان بعض القادة اليهود
1: وتقول لك لتاكل مشيتك.
0: ورجع حراس الهيكل إلى الفارسيين ورؤساء الكهنة فسألوا
1: عايزين يتم
0: لماذا لم تحضروا؟
1: حتى وإن كان فيها ألم
0: فأجابوا
1: عينينا على
0: مكسب إنسانا يتكلم بمثل كلامه. فردوا غاضبين
1: كمان بنصدق في كلماتك،
0: وهل ضللتم
1: لا تبنوا ضربة من خيمتك؟
0: أرأيتم أحدا من الرؤساء أو من الفارسيين آمن به؟
1: يمينك
0: أما
1: وإليك
0: عن الشعب الذين يجهلون الشريعة فاللعنة عليهم. ولكن واحدا منهم وهو نيقوديموس الذي كان قد جاء إلى يسوع ليلا قال لهم تسمح شريعتنا بأن يحكم على أحد دون سماع دفاع أولا لمعرفة ذنبه؟ أجابوه ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ أدرس الكتاب تعلم أنه لم يطلع قط نبي من الجليل.
2: هل
0: يسوع المسيح والمرأة الخاطئة؟
2: كلا وألف كلا. إن المسيح
0: صرف كل واحد إلى بيته،
2: مجيد
0: وأما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون
2: بارع الموت فصرع،
0: وعند الفجر عاد إلى الهيكل فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلم
2: فأبرأه،
0: ولمس نعش من أرملة والفريسيون امرأة أمه ضبطت تزني.
2: إنه ملك الملوك المتوج فتوجه على عرش قلبك
0: هذه المرأة
2: في موكب
0: وهي تزني، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام أمثالها رجما بالحجارة،
2: فيك وبك ولك
0: أنت
2: إلى أبد الآبدين.
0: سألوه ذلك
2: إنه
0: لكي
2: رب
0: الأرباب المقتدر،
2: وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك
0: وبدأ
2: وعواطفك
0: بإصبعه على
2: باسم المسيح.
0: ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال فاعتدل وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت لا أحد يا سيد. فقال لها وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين. السيد المسيح نور العالم. وخطبهم يسوع أيضا فقال أنا نور العالم، من يتبعني فلا يتخبط في الظلام بل يكون له نور الحياة. فاعترضه الفريسيون قائلين أنت الآن تشهد لنفسك فشهادتك لا تصح. فأجاب ما أني أشهد لنفسي فإن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين أتيت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون لا من أين أتيت ولا إلى أين أذهب، ولذلك تحكمون علي بحسب البشر. أما أنا فلا أحكم على أحد، مع أنه لو حكمت لجاء حكمي عادلا، لأني لا أحكم بمفردي بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب في شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني. فسألوه أين أبوك؟ فأجاب: أنتم لا تعرفونني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. قال يسوع هذا الكلام في الهيكل عند صندوق التقديمات، ولم يلقي أحد القبض عليه لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. ثم قال لهم يسوع: سوف أذهب فتسعون في طلبي، ولكنكم لا تقدرون أن تأتوا إلى حيث أكون أنا، بل تموتون في خطيئتكم. فأخذ اليهود يتساءلون:

من تحت أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم وأنا لست منه، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، لأنكم إذا لم تؤمنوا بأني أنا هو تموتون في خطاياكم. فسألوه من أنت؟ أجاب يسوع قلت لكم من البداية، وعندي أشياء كثيرة أقولها وأحكم بها عليكم، ولكن الذي أرسلني هو حق، وما أقوله للعالم هو ما سمعته منه. ولم يفهموا أن يسوع بقوله هذا كان يشير إلى الآب، لذلك قال لهم يسوع: عندما تعلقون ابن الإنسان تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول الكلام الذي علمني إياه أبي، إن الذي أرسلني هو معي ولم يتركني وحدي، لأني دوما أعمل ما يرضي. وبينما يسوع يتكلم بها

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك سيلافي راديو، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020 12 11 16 14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك الأندرويد والآيفون.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات خطوة لقدام. معاك إيهاب ثروت، ومكملين في موضوع عدم الاستقرار النفسي. مكملين في الأعراض بتاعة عدم الاستقرار النفسي، وإزاي الأعراض ديت ممكن تمنع فعلا التأثير بتاعنا ويحصل تخريب في شخصياتنا وتخريب في شخصيات الناس اللي بنتعامل معاها. احنا قلنا الست أعراض، خدنا منهم ثلاث أعراض الحلقة اللي فاتت. أول عرض المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض كان المنافسة الخاطئة. النهاردة هنكمل وناخد العرض الرابع وهو الإكراه. الإكراه إن أنا بعمل حاجة عشان خاطر الناس تبقى مبسوطة مني وأنا مش عايز أعملها، وبتشغل بأن أنا أنال رضا الآخرين حتى لو أنا من جوايا مش مبسوط إن أنا بعمل الأمر دوت. ومكمن الخطورة في العرض دوت هو إن الشخص بيجازف إنه يدخل نفسه في نوايا فاسدة لآخرين وتوقعات غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة له. هوضح أكتر إنه أوقات كتيرة حتى وإحنا بنخدم وإحنا بنروح أماكن المفروض إن إحنا بنؤثر فيها في الآخرين، أوقات بنبقى رايحين وإحنا مضطرين غصب عننا. وهناخد مثل كتابي عشان نوضح الأمر دوت. المثل الكتابي عندنا هو مريم ومرسى. الرب يسوع المسيح لما راح زار مريم ومرسى وكان معاه ناس تانية في الزيارة، ومرسى ابتدت هي تاخد دور الشخص اللي بيجهز الأكل لهؤلاء الجموع. طبعا المسيح ما كانش لوحده، كان هو والتلاميذ ومعاه ناس كانوا مستضيفينهم في البيت. مريم كسرت قاعدة انه الستات دايما كانوا يبقوا جوه والرجالة هم اللي قاعدين في مكان الضيافة، لكن مريم كسرت القاعدة ديت وراحت قعدت عند رجلين المسيح، والمسيح قبل الوضع دوت وسمح لمريم انها تكسر هذه القاعدة عشان يرفع من مكانة المرأة ويقول انه الاتنين واحد، زي ما الراجل قاعد يسمعني كمان الست قاعدة اسمعني، قاعدة عند رجليا كمان قريبة مني. مرسى دخلت اختارت انها تعمل الاكل وكانت مضطربة ومتزمرة انها تعبانة لوحدها. هو ده عرض الاكراه بعينه، انه هي بتعمل حاجة كويسة بس هي مش مبسوطة وهي بتعملها. عشان كده المسيح قال لها مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، ولكن الحاجة الى واحد. اوقات كتيرة جدا احنا بنعمل حاجات واحنا مضطرين، وده عدم استقرار نفسي في حد ذاته، ده إكراه. أنا بتشغل عن الأولويات الكبرى وابتدي أتاخد بأدائي الشخصي وأشوف أنا شغال صح ولا غلط، الناس بتحكم عليا بإيه، الناس بتقول عليا إيه، ويبقوا الناس هم محور حياتي، وكل شغل الشاغل إن أنا أرضي الناس وإن أنا أظهر بصورة كويسة. حاجة كمان إنه الإنسان اللي عنده هذا العرض بيشعر بالتعب والإرهاق بسبب محاولته المستمرة انه يحقق الكثير ولكن للأهداف الخاطئة. بيميل كمان الشخص انه يكون كامل عشان يرضي الناس مش عشان يرضي الله. عشان كده اللي عنده العرض دوت يراجع نفسه، راجع نفسك وانت بتخدم. انت بتخدم عشان بتحب يسوع وعايز تشبع قلبه؟ انت بتساعد الناس عشان خاطر بتحب الناس، ولا عشان خاطر الناس تقول عليك انت كويس ويتشاور عليك؟ انت بتعمل كل الامور الايجابية اللي في حياتك مكره غصب عنك، ولا بتعملها باستمتاع حتى وان كان فيها ألم وان كان فيها تعب؟
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايز اسمع راديو سيلافي.
0: رجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين مع اعراض عدم الاستقرار النفسي، وازاي بنكتشفها، ازاي نكتشف الاعراض الستة عدم الاستقرار النفسي. اول عرض قلنا المقارنة، تاني عرض طلب التعويض، تالت عرض المنافسة الخاطئة، رابع عرض كان الإكراه، العرض الخامس هو الإدانة. إزاي الشخص بيدين الآخرين وبيدين نفسه شخصيا. ومكمن الخطورة في العرض دوت أنه أنا بشوه الحقيقة وبقع في تجربة اسمها الابتعاد عن المسؤوليات، لأنه لما بدين الآخرين بخاف أن الآخرين يدينوني كمان، وبخاف أن أنا أدين نفسي على أخطائي لما باخد أي مسؤوليات. هناخد مثل كتابي رائع في الأمر دوت، في سفر العدد أصح 11 بيقول الكتاب أنه اللفيف اللي خرج مع شعب إسرائيل من أرض مصر اشتهى شهوة وابتدى يخلي بنو إسرائيل يبكوا ويقولوا أن احنا عايزين نرجع ناكل الأكل اللي كنا بناكله في أرض مصر. اللفيف دول مجموعة مش عبرانيين، لكن قربوا من العبرانيين والتصقوا بيهم بالمصاهرة وخرجوا معاهم وقت الخروج من أرض مصر، والعبرانيين ابتدوا يستجيبوا لشهوة اللفيف ويشتهوا هم كمان أن هم يكونوا بيرجعوا يأكلوا الأكل اللي كانوا بيأكلوه في أرض مصر، وابتدى المن اللي كان الرب بينزله من السماء يبقى بالنسبة لهم حاجة دلعة كده ملهاش طعم. الكتاب يقول أنه في سفر العدد كان طعمه كطعم قطائف بزيت، رغم أنه في الأساس هو طعمه كطعم رقاق بعسل. وابتدوا يشتكوا يقولوا احنا عايزين ناكل لحم، عايزين ناكل سمك، عايزين ناكل كرات، عايزين ناكل بصل، عايزين ناكل توم، كل دوت مكتوب في سفر العدد. وابتدى موسى يروح للرب ويقول له انا عملت ايه عشان خاطر الشعب دوت يشتكي في اذني بهذا الشر. وقال له كده بالبلدي كده، هو انا خلفتهم ونسيتهم؟ لما نقرا سفر العدد صح 11 نلاقي الكلام دوت. وابتدى موسى يقول للرب الشعب دوت بقي تقيل عليا، لا أقدر أن أحمل ثقل هذا الشعب وحدي. ابتدى يبعد عن المسؤولية لأنه ابتدى يكون عنده دينونة للشعب. في الأول موسى كان بيقول للرب ما تهلكش الشعب، كان بيقف يتشفع لهذا الشعب أمام الرب، وكان بيقول له من فضلك ما غضبك لا يحمى على هذا الشعب. لكن في الموقف دوت موسى ابتدى يدين بنفسه الشعب، عشان كده قال له أنا مش قادر أشيل المسؤولية، مش قادر أشيل مسؤولية هذا الشعب. والرب فعلا خد من الروح اللي على موسى وحط على 70 واحد من شيوخ الشعب، والرب نزل السلوى، والشعب هو بياكل السلوى ديت الرب ضربه ضربة عظيمة ومات معظم الشعب في الموقعة ديت وفي الحادثة ديت. لما موسى كان ما عندوش عرض الإدانة للشعب كان بياخد المسؤولية ويقف في الصغر أمام الرب، لكن لما ابتدى يدين الشعب ابتدى يبعد عن المسؤولية، وكان دايما يجرع الرب يقول له من فضلك اغفر سامح الشعب، المرة دي ما قدرش يعمل كده وما عرفش يعمل كده. بيكون للشخص إدراك قصير المدى تجاه الظروف المحيطة، بيبص بس للموقف اللي حصل، ما بيبصش للي ورا الموقف دوت والحاجات المحيطة بيه، عشان كده بيدين بسهولة. بيتذمر الشخص بسبب بعض الظروف الغير عادلة، وكأنه مفيش وجود لله، مفيش وجود للشخص الإله العادل. بيحكم الشخص على الآخرين وعلى نفسه، وأحيانا كتيرة بيتمنى موته لما الموضوع بيتفاقم. ده كان عرض الإدانة. خلينا ناخد فاصل ونرجع تاني عزيزي المستمع.
4: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

أهلا بك مرة تانية عزيزي المستمع، وإزاي أكتشف أعراض عدم الاستقرار النفسي في تصرفاتي وفي سلوكي؟ إحنا خدنا 5 أعراض، فاضل العرض الأخير. 5 كانوا الإدانة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة. العرض السادس والأخير هو السيطرة أو حب السيطرة، وهنا بيشعر الإنسان أنه لازم يسيطر على مجمل الأمور أو على كل الأمور عشان يؤكد قيمته الذاتية، وكأنه لو مش مسيطر هو ملوش قيمة. وده عرض على فكرة بيهاجم معظم القادة اللي موجودين في العالم، وللأسف القادة بيتضربوا بهذا العرض وفعلا بيفشلوا في أن هم يكونوا مؤثرين تأثير إيجابي في الناس اللي معاهم. هنا الشخص بيفكر، وده مكمن الخطورة، من منطلق الربح والخسارة وليس الربح والربح. هو عايز يكسب كل حاجة، ولو في حاجة واحدة خسرها يبقى خسر كل حاجة، مع أن المفروض الشخص السوي بيفكر بمبدأ الربح والربح، win-win situation، وبيخاطر الشخص هنا بمصداقيته وبخدمته للناس ومحبته ليهم عشان يحمي ممتلكاته الشخصية. هناخد مثل كتابي للأمر دوت. سارة في تكوين 6 بتتكلم عن إزاي هي كانت منتظرة أطفال أو بنين، ولما الموضوع تأخر طلبت من إبراهيم أنه يتجوز هاجر المصرية، ولما إبراهيم اتجوز هاجر وحملت منه، سارة بقت تعملها معاملة وحشة جدا، وكانت بتطردها من وجهها لأنها كانت مسيطرة جدا. كمان لما شافت إسماعيل بعد ما خلفت إسحاق، شافت إسماعيل بيمزح في تكوين 21، قالت لإبراهيم أطرد الجارية وابنها عشان ابني مش هينفع يعيش معاه، وفعلا أصرت أن إبراهيم يعمل كده وطردت إسماعيل ابن إبراهيم. الرب بارك إسماعيل وأنقذه من الموت، لكن سارة تسلطت بشخصيتها اللي هي بتحب فيها السيطرة، وعملت كل اللي هي عايزاه من غير ما ترجع لله، وحتى بضغط على إبراهيم. العرض دوت بيخليني أكون أناني وبستغل الآخرين، وبيخليني دايما أشعر أنه ما عنديش ثقة في أي حد، أنا بس اللي أعرف أعمل كل حاجة، وأنا بس اللي أعمل كل حاجة، ولو ما فيش حاجة مسيطر عليها يبقى في مشكلة كبيرة عندي. الظروف بتاعتي كمان دايما بتحدد مفهومي ناحية الله، فلو أنا مسيطر أنا مبسوط من الله، لو أموري ماشية كلها كويس وكل الأمور في إيدي أنا مبسوط من ربنا، ولو أنا مش مسيطر أنا متضايق من ربنا وحاسس إن هو بيتخلى عني. أحبائي المستمعين، إحنا خدنا 6 أعراض بتوع عدم الاستقرار النفسي، بفكركم بيهم مرة أخيرة: المقارنة، طلب التعويض، المنافسة الخاطئة، الإكراه، الإدانة، حب السيطرة. الأعراض ديت على فكرة هم 6 أعراض، لكن تحتيهم بتيجي أمراض كتيرة جدا بتضربنا وبتضرب شخصياتنا وبتخلينا نشعر بعدم الأمان، وبيحصل تخريب في شخصياتنا في شخصيات الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. بكده انا بنهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهنتقابل في الحلقات القادمة عشان خاطر نتكلم عن العلاج. شكرا ليكم والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
0: الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

قاء الكلمة لم يكون حاضرنا أفضل من لدنا. يا لهويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهمة

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: بالأمس كدت أفتك بصديق قديم لي.
1: ماذا تقول؟ تفتك بصديق؟ تقتله؟
2: لا أظن أن هذا ما يقصده حسام. يقتل؟ لا طبعا.
3: هناك خطأ بلا شك، خطأ في كلمة يفتك أو كلمة صديق، لا يركبان معا.
2: لعله يقصد أنه تشاجر مع صديق.
0: دعوه يتكلم، اعطوه فرصته للتوضيح.
1: فاجأنا يا عم قاسم، فاجأنا
0: فعلا، صديق قديم كدت أفتك به.
3: وكيف ذلك يا حسام؟ اشرح لنا.
0: كنا نتناقش نتحاور، ارتفعت درجة حرارة الحديث، احتدت الكلمات، تشاجرنا وامتدت أيادينا على بعض.
1: حسام طبعه حاد،
4: ليس إلى درجة التطاول والتلاكم.
0: أثارني كلامه وثارت ثائرتي عليه.
3: فتضربه؟ هذا ليس حوارا.
2: كنت جالسا معه على المقهى تتسامر.
4: تتسامران؟ بداية جميلة.
0: مر بنا زميل حيانا، رددت عليه التحية وهنأته بعيد القيامة.
1: وهذا جميل أيضا، تهنئة زميل بعيد القيامة الذي يحتفل به جميل
2: وطبيعي، كلنا نهنئ أصدقائنا المسيحيين بعيد القيامة.
0: لم يعجبه ذلك.
3: لم يعجبه؟ لماذا؟
4: هذا واجب الأصدقاء نحو بعضهم.
1: لعل بينهما خصام؟
0: أبدا، قال إن تهنئته بعيد القيامة اعتراف بها، وهذا حرام.
2: حرام؟
0: هكذا قال، أثارني، ناقشته، لم يستمع، بل تمادى في إهانته لي ولزميلي، اتهمنا بالكفر والجهل بألفاظ قاسية.
2: كفر؟ هذا تطرف ممقوت، قلة ذوق،
1: بل قلة أدب وعدم إحساس بالصداقة والإخوة،
4: مغالاة وعدم لباقة،
3: هو جهل ممجوج.
0: ها أنتم أثرتم جميعكم.
2: عندك كل الحق في حدتك يا حسام.
0: احتد النقاش وتطور الحوار وارتفعت أصواتنا وامتدت أيادينا على بعض، كدت أفتك به لولا تدخل رواد المقهى.

0: أنا آسف لذلك، ما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك.
1: وهل كان يسكت؟
2: لا أحد يستطيع السكوت على تصرف كهذا، يحرم ويكفر.
3: أنا لا أحتمل أولئك الذين يفتون بما يشاءون دون سند من نص أو سنة،
4: وينشرون فتواهم بين الناس،
1: بين غير المتعلمين والعارفين بأصول دينهم.
0: رغم ذلك ما كنت أحب أن يصل الاختلاف بينكما إلى الشجار.
2: الاختلاف يقود إلى الخلاف وإلى الشجار.
0: للحوار آداب وللنقاش أصول، لابد أن نسلم بأن الله خلقنا مختلفين ومنذ القديم، وهناك اختلاف بين الناس.
3: هذا أمر معروف يا عم قاسم، كلنا مختلفون، وهذا أمر لا يختلف فيه أحد.
4: وهذا الاختلاف نعمة وبركة من الله.
1: نعمة أم نقمة؟
4: نعمة. هل كنت ترضى أن يكون الناس جميعا نسخة واحدة؟
1: نسخة واحدة؟
0: كثيرا وأنا أتأمل الوجوه التي تمر أمامي أتعجب، كيف تتباين هكذا ألوف الملايين من البشر منذ خلق الله آدم حتى الآن ولا يتطابق اثنان تماما؟
3: هذا صحيح، معجزة إلهية.
2: لو كنا على صورة واحدة، أنا شكل مروان، شكل حسام،
1: هل إلى هذا الحد ترينني قبيحا؟
2: لا لا أقصد، لكن بدون تميز، بدون اختلاف، كلنا نسخة طبق الأصل، شيء فظيع.
0: لهذا خلقنا الله مختلفين، الحمد لله.
4: مختلفين لا متخالفين.
3: الاختلاف يقود إلى الخلاف
1: والتنافس والتناحر والتصارع،
0: أو إلى التكامل والتناسق والتعويض.
2: الغالب أن يؤدي الاختلاف إلى الكراهية والحقد، كما حدث لصديقك هذا.
3: لهذا كدت أن أفتك به.
4: الحمد لله أن وجدت من ينقذه من يدك.
1: ومن ينقذك من يده؟

0: الاختلاف في الفكر والعقيدة والقضايا أمر واقع لا جدال فيه، والعاقل من يتجادل بالحسنى ليصل إلى الحق، الجاهل هو من يعاند ويكابر ويصدر الأحكام بغرور ممقوت.
1: لا أحد يعرف كل الحق إلا الله جل جلاله. الإنسان يبحث عنه حسب إمكانياته المحدودة
2: وحسب الزاوية التي يرى منها ما يرى.
3: يقول الحكماء إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ولم يخطئوه من كل وجوهه، أصاب بعضهم جهة منه وأخطأ جهة أخرى، وأخطأ بعضهم جهة منه وأصاب جهة أخرى.
4: يا ويلي من الفلسفة.
3: هذه ليست فلسفة، هذا منطق.
0: منطق سليم، وأنت يا حسام كمحام أدرى الناس بذلك.
2: كلام يصعب فهمه.
1: لا أراه صعبا.
2: فسريه لنا.
1: تقول سمر إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كل الحق بكل جوانب.
4: هذا حق، أقصد صحيح.
1: يصيبون في جانب ويخطئون في جانب
0: حسب معارفهم وتجاربهم وقدراتهم وحسب زاوية رؤية كل واحد منهم.
4: زاوية رؤية كل واحد منهم؟ أي زاوية؟
3: زاوية الرؤية، مجال الرؤية ومداها.
0: مثل قصة العميان والفيل.
4: أي عميان وأي فيل؟
1: أي عميان وأي فيل؟ هي قصة قديمة معروفة.
2: أنا لا أعرفها.
3: جماعة من العميان التفوا حول فيل ضخم، وكل واحد منهم مد يده يتحسسه
0: ليكتشفوا شكل الفيل. هم عميان، ها؟
3: أحدهم لمس رجله فقال طويل مستدير كالنخلة، وآخر لمس ذيله فقال بل رفيع ملتو كالثعبان، وآخر لمس ظهره فقال عال خشن كالتلة.
4: كلهم صدقوا فيما لمسوا،
1: لكنهم لم يصلوا إلى شكل الفيل كما هو.
2: على قدر ما وصلوا إليه حسب إمكانياتهم،
3: هذا ما أتيح لهم.
0: لو تشاركوا وتبادلوا ما وصلوا إليه بأصابعهم لعرفوا شكله،
1: ولو اكتفوا بما وصلوا إليه واختلفوا لما عرفوا شيئا ولا شكلا.
0: هذا هو الفرق بين الجدل المفيد والجدل الضار.
4: فهمت قصدك يا عم قاسم.
3: لأننا نتشارك ونتبادل الرأي والرؤية،
2: جدل مفيد.
1: تمام.

0: المحزن أن الناس المختلفين يتشاكلون لا يتشاركون.
1: هذا يؤدي إلى التعصب والتطرف والخلاف والشجار.
2: كل يتمسك برأيه ووجهة نظره وينكر رأي ووجهة نظر الآخر.
3: الإنسان حريص على رأيه وفكره وعقيدته التي اكتشفها، مثل أصحابنا أولئك الذين اكتشفوا الفيل كما لمسوه.
2: عمن توارثوها؟
4: عن سابقيهم من المفكرين وأصحاب الرأي والعقيدة، يقبلون ويتعصبون لفكر غيرهم.
0: وهؤلاء أشد تعصبا ممن يكتشف فكره أو عقيدته.
2: كنت أحسب العكس، من يكتشف شيئا يتمسك به ويدافع عنه.
1: أصحاب النظريات أكثر الناس تمسكا بنظرياتهم يا عم قاسم.
0: نعم، وأكثرهم إخلاصا، وصلوا إلى عقائدهم بالبحث والتفكير، فإن وجدوا شيئا جديدا يؤثر فيما وصلوا إليه يقبلونه بعقل مستنير.
4: أما الذين يتبعون نظريات وعقائد سابقيهم فهم يتعصبون لها ولاء لهم واقتناعا بهم واتباعا وخضوعا لصاحب النظرية أكثر من اقتناعهم بالنظرية نفسها.
3: وهؤلاء طبعا يصعب تطوير أو تغيير اتجاههم، لأنهم يتبعون فردا لا فكرا.
2: بدأت أدرك ما تقولون.
1: بدأت، الحمد لله.
2: على قدر زاوية رؤيتي.
0: وأغلب هؤلاء يساقون كخراف تتبع رعاتها دون أن تعرف إلى أين يذهبون.
4: جهلة متعصبون لجهالتهم، لا يصدقون إلا ما يقوله أئمتهم الذين يسوقونهم.
3: الجدل مع هؤلاء مضيعة للوقت والجهد، يستحسن أن نهملهم،
1: بل نبصرهم بما لا يبصرون.
2: وإن رفضوا
1: ذنبهم على جنبهم،
0: كما قال الله لنبيه حزقيال قديما: إن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه.
4: وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنها ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك.
3: في الحالتين يموت الشرير.
2: عقاب الذنب.
1: لكن مسؤولية عدم تبصيره والجدل معه في محاولة إنقاذه من مصيره علينا نحن.
3: وهذا حق وعدل
4: وواجب، لذلك نتحاور معا. واجب على كل من يعرف أن يجادل بالحسنى وبالحوار المهذب المتحضر، الحجة بالحجة.

0: لهذا كان عليك يا حسام أن تبصر صاحبك، لا تتشاجر معه.
1: أثارني جهله ومنطقه الغبي، أغضبني.
2: القضايا التي نتناولها أغلبها صعبة الفهم، عسرة الهضم، خصوصا لمن توارث مواقف خاصة تجاهها.
3: نحتاج إلى وقت وصبر وجهد
4: وحب وفهم واحترام.
1: حب وفهم واحترام لمثل هذا الإنسان؟
0: نعم، ألم تأتوا إلي ثائرين غاضبين طارقين بابي بعنف وشدة؟
3: نعم، لكن
0: ما أن بدأنا نتبادل الحجج في حب وفهم واحترام حتى هدأتم واسترحتم، رغم أنني لا أظنكم اقتنعتم تماما، لكنكم تعلمتم وجهة النظر الأخرى.
4: بدأنا نفكر
3: في هدوء.
0: التفكير لا يتم إلا في الهدوء.
1: عندكم حق،

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيداً فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟ أكرر: كيف اكتشف العميان الفيل؟ كيف يمكنهم أن يكتشفوا حقيقته؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور. جاء في خروج 16:35: وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. فهذه الآية ليست من كلام موسى. وقال آدم كلارك: ظن الناس بسبب هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعد أن توقف نزول المن، وأن عزرا أضاف هذه العبارة للتفسير.
1: خروج 16:35 لا تعني أن المن انقطع عن بني إسرائيل بمجرد وصولهم إلى الأرض العامرة في طرف أرض كنعان، فإننا نفهم من يشوع 5:10-12 أن الله استمر يعطي المن إلى أن عبر بنو إسرائيل نهر الأردن بقيادة يشوع، وإلى اليوم التالي لأكلهم من غلة الأرض. وفي سفر يشوع 13:28 إن سبط رأوبين ونصف سبط منسة استوليا على أراضي شرق الأردن، وربما انقطع المن عنهم بينما بقي ينزل على بقية الأسباط، فأطلق على الكل ما حدث للجزء. ولما كان الله هو مصدر الوحي فإنه يكلف من يشاء ليدون وحيه، فليكن أن الذي دون خروج 16:35 هو موسى أو يشوع أو عزرا، هذا لا يطعن في صحة وحي الآية.
0: جاء في خروج 17:16 للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور، فما هو ذنب عماليق حتى يستحق هذا العقاب المريع؟
1: كان أهل عماليق رعاة من البدو، وكانت المراعي من أول أسباب قيام الحروب والمنازعات. ولما رأى العماليقيون بني إسرائيل خارجين من مصر ببهائمهم ظنوا أنهم سيغتصبون منهم مراعيهم، وسمعوا عن معجزات الله مع بني إسرائيل فارتعبوا منهم أكثر. فكان العمالقة من أول الشعوب الذين هاجموا بني إسرائيل هجوما مريرا قاسيا، كما قال سفر العدد 24. ومع أن عماليق من نسل عيسو شقيق يعقوب أبي الأسباط، إلا أنهم هاجموا أبناء عمومتهم دون أن يكون من بني إسرائيل أي تهديد لهم، لذلك حل بهم هذا القصاص المريع، لأنهم بعد أن رأوا آيات الله مع بني إسرائيل هاجموهم بغير رحمة وهم مستضعفون، وكأنهم يحاربون الله الذي يساند شعبه.

0: يقول خروج 19:11 و18 إن الله أعطى الشريعة في جبل سيناء، ولكنه في تثنية 4:10-15 يقول إنه أعطاها في جبل حوريب.
1: هناك ثلاثة ردود محتملة لهذا التساؤل. أولها، ربما كان جبل سيناء هو الاسم القديم للجبل وتغير بعد ذلك إلى جبل حوريب. احتمال ثان، ربما كان حوريب اسم سلسلة الجبال وسيناء اسم إحدى القمم. الاحتمال الثالث، ربما كان سيناء اسم سلسلة الجبال وحوريب اسم إحدى القمم.

0: في خروج 19 12 أمر الرب موسى بإقامة حدود حول جبل سيناء لا يتخطاها بنو إسرائيل، وذلك عند نزول الشريعة. وكرر الرب التحذير من الاقتراب من الجبل في 19:21-24، ولكن خروج 19:13 يقول إنهم يصعدون إلى الجبل.
1: حذر الرب بني إسرائيل من صعود الجبل وقت نزول الشريعة لأن مجد الرب ملأ المكان في صورة رعود وبروق وسحاب ثقيل، وأطاع الشعب أمر الله ووقفوا في أسفل الجبل، لكن الرب سمح لهم بصعود الجبل عند صوت البوق، فلا تناقض بين الأمرين.

0: في خروج 20:4 نهى الله عن عمل تماثيل، بينما يقول خروج 25:18 إن الله أمر موسى أن يصنع كروبين، وفي العدد 21:9 أمره أن يصنع حية نحاسية، وهذا تناقض.
1: نهت الوصية عن عمل تماثيل بهدف عبادتها، ولم تمنع عمل التماثيل على الإطلاق، ولم يكن الهدف من صنع الكروبين تقديم العبادة لهما، بل كانا فوق تابوت العهد لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر إليه، كما أن الحية النحاسية كانت وسيلة شفاء الملدوغين بالحيات المحرقة، وكانت رمزا للسيد المسيح.

0: جاء في خروج 20:5 أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه. وكنموذج لذلك جاء في يشوع 7:1: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عاخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل، وامتد تأثير شر عاخان إلى غيره. فأخذ يشوع عاخان بن زارح وبنيه وبناته، فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، كما جاء في يشوع 7:24-26. وهذا يناقض قول النبي حزقيال 18:20: النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون.
1: للخطية عقاب روحي وصحي ومالي واجتماعي، أما العقاب الروحي فيرفعه الاعتراف بالتوبة، فلا يكون شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح. ولا يعاقب الله أحدا على خطية غيره، فكل واحد مسؤول عن نفسه. غير أن العقاب الصحي والمالي والاجتماعي يستمر إلى الجيل الثالث والرابع من مبغض الرب، فهناك أمراض وراثية بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يدفع الأبناء ثمنها، وهناك ديون بسبب إسراف الآباء أو سوء إدارتهم يضطر الأبناء إلى سدادها، وهناك صيت سيء بسبب سوء تصرفات الآباء يلوث سمعة العائلة. وكمثال لهذا ظل لقب أحفاد اللص التائب، يسمون أحفاد اللص الذي أعدم مصلوبا، رغم أنه دخل مع المسيح إلى الفردوس في لحظة موته. وفي هذا يصدق المثل: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست. ولا يوجد على الإطلاق إنسان طاهر وبريء إلى التمام، فإن كل شر الشرير يجلب الضرر على نفسه وعلى شخص آخر معه، فالثاني لا يمكن أن يدعي أنه مظلوم، لأنه هو أيضا خاطئ يستوجب العقاب. ومع أنه لم يرتكب نفس الشر، إلا أنه مسؤول عن خطايا أخرى قد صدرت عنه يستوجب عليها العقاب. كل ما نفعله لابد له من نتيجة على من حولنا، فالأعمال الصالحة التي نفعلها تأتي بالبركة ليس فقط على أنفسنا بل على غيرنا أيضا، وأعمالنا السيئة لها ذات التأثير. فخطية السكير تصيبه في شخصه وتجلب الشقاء على زوجته وأولاده. بامتداد شر الشرير إلى سواه يعاقب الله الخطية، فالآباء المسرفون يقاسون آلام الفقر نتيجة إسرافهم ويتألم معهم أولادهم. حزقيال 18:20 حقيقة واقعة، فالله لا يدين البريء بشر الشرير، والابن لا يحمل من إثم الآب، فالله يميز بين البار والأثيم ولو عاشا جنبا إلى جنب تحت سقف واحد. ولا تزال هذه الحقيقة صادقة وثابتة، وهي أن النفس التي تخطئ هي تموت. والمقصود بالموت هنا الموت الروحي بالانفصال عن الله، أو الموت الأبدي في جهنم النار. يشوع 7:24-26 وآيات أخرى تصور لنا ما للخطية من النتائج الوخيمة، غير أن نتائج الخطية يستخدمها الله لخير أولاده، فالذي يحبه الرب يؤدبه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة، ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
2: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. كان في حوار بين الأستاذ والتلاميذ بتوعه اللي احنا بنزورهم كل حلقة، ولقينا انه الموضوع المرة دي كان عن الخلاص، خلاص الله للبشر، وازاي الإنسان يخلص من خطيئته من خلال عمل الله. واختلف الناس على فكرة الخلاص بتأتي من الله ولا بيطلبها الإنسان، وهل الإنسان ولد خاطئا أم أن الخطايا جاءت بعد ولادته. وفي البعض قال أن الخلاص هو الحرية، أن يتحرر الإنسان من أي فكرة تسيطر عليه وتعيق انطلاقه نحو الله وتقف في طريق إرادته وفكره وحريته، ومجرد أن يعيش الإنسان الحرية يستطيع أن يحصل على الخلاص. طالب قال الخلاص هو الحب، يحب الإنسان الله من كل قلبه وينعكس هذا الحب على حبه للآخرين من حوله وخاصة للمختلفين عنه. الأستاذ هنا قال لهم أنا أحكي لكم حكاية ألفها المؤلف الشهير أوسكار وايلد، عنوان القصة العندليب والوردة. بتقول القصة أن في عندليب سمع شكوى طالب بيحب ابنة أستاذه بكل قلبه لكنها لا تريد أن تتجاوب مع عواطفه لأنه لا يقدر أن يأتي لها بوردة حمراء. والأستاذ قال كان التلميذ يرى خلاصه في الحب بينما كانت الفتاة ترى خلاصها في الوردة الحمراء. أراد العندليب الذي يحب الفتاة حبا طاهرا بلا مصلحة أو أمل أن يسعدها ويأتي لها بوردة حمراء، وتوجه العندليب إلى الحديقة ويتجول بين شجرات الورد حتى تخبره واحدة من هذه الشجيرات أنها قادرة بالفعل على أن تبرعم وردة حمراء، شريطة أن يكون العندليب مستعدا للتضحية بحياته في سبيل ذلك. وهكذا يندفع نحو شجرة الورد غارزا شوكها في جسده وقلبه، خاصة كي ينزل الدم القاني منه ويلون الوردة، وإذ يحصل الطالب المحب على وردته الحمراء فرحا ويقدمها إلى ابنة أستاذه التي ترفض عرضه هذه المرة، إذ خلال ذلك الوقت كان شخص آخر دنا منها وأهداها جوهرة. وهكذا يفشل تلميذنا المسكين في مسعاه، فلا يكون منه إلا أن يخرج من المكان ويلقي بالوردة ثم يعود إلى دروسه. وهكذا نرى أن التلميذ اختار العلم كطريق خلاص، والعندليب اختار أن يموت كطريق خلاص، والشجرة اختارت القتل ليكون طريق خلاصها، والبنت اختارت الجوهرة أو المال ليكون طريق خلاصها. والنظرة الجديدة أن يختار كل إنسان طريق خلاصه ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، وكان معكم إكرام لمعي.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة. دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: آهي من الخطية. فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتي؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير، هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أهلا وسهلا بأحبائنا الغاليين من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية Middle East Praise Hour على Passion Radio وRadio Salavi مع حضراتكم أنا بهر حنين. النهاردة هنرجع نتكلم عن شخصية في الكتاب المقدس وهنرجع لقلب العهد الجديد وهنتكلم عن تلميذ ربما عاش حياته كلها في الظل لكن كان أول من انطلق للبشارة. هنتكلم عنها أخو بطرس الرسول الرسول أندراوس، تلميذ ركزت الأناجيل على حركة واحدة أساسية في حياته، قلب الآخرين ليسوع، وده احنا هنعيشه مع بعض النهاردة. Peace and grace to all of you my friends on Passion Radio and Radio Salavi. This is Middle East Praise Hour. Beher Hnein, I'm going to host you tonight in the next hour. Today, we return to the heart of the New Testament to speak about a disciple who may have lived most of his life in the shadow, but was the first to set out for evangelism. The brother of Peter, the apostle Andrew. A disciple on whom the gospel focused one fundamental action in his life, bringing others to Jesus. And that's exactly what we will experience together today.

0: أهلا أحبائي، ودلوقتي جاء ميعاد أيت اليوم، وزي ما كنت ذكرت في البداية إن هنتكلم عن شخصية أندراوس. علشان كده هنتكلم في الآية اللي جاية، هنقراها من إنجيل يوحنا أصحاح 1 وعدد 40 لـ 42. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين الذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا، وجاء به إلى يسوع. لحظة التحول، أندراوس أول تلميذ يدعى في إنجيل يوحنا، وأول عمل لي بعد لقاء يسوع مش أنه قعد معاه طول الوقت لوحده، لكن جاء به إلى يسوع. الخدمة بتبدأ من أول لقاء، وأهم خدمة في الدنيا هي أن احنا نجلب أحبائنا ليسوع. Hi, my dear friends. Welcome back. Now it's the time to listen to the Bible verse of the day. We'll read it from John 1, verse 40 to 42. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah," that's the Christ, and he brought him to Jesus. The moment of transformation. Andrew is the first disciple called in the Gospel of John, and his first action after meeting Jesus isn't to spend all time with him alone, but he brought him to Jesus. Service begins from the first encounter. And the most important service in the world is bringing your beloved ones to Jesus.
1: There's been

دلوقتي جاء الوقت إن أنا أفكر حضراتكم بأنه لو في أي حد حابب يشاركنا بأي طلبات صلاة أو أي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على إنستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network أو Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org أو radio CLV.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radio CLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

نشكر الرب أحبائي من أجل كل الترنيمات الجميلة اللي بنسمعها، وبصلي إنها تكون سبب بركة وتعزية لكل حد فينا. هكلمكم دلوقتي عن أندراوس الرسول اللي اتكلمت عنه بإيجاز في المقدمة. لو وقفنا شوية عند شخصية أندراوس هنلاقي نمط حياة واضح. أول من يدعو وأول من يقدم، أول من يتبع يسوع في إنجيل يوحنا، أول من يقدم أخاه بطرس ليسوع، وهو اللي هيبقى بعد كده الصخرة اللي قال المسيح عليها أبني هذه على هذه الصخرة أبني كنيستي. هو اللي في إنجيل يوحنا تاني بيقدم الصبي الصغير صاحب الخمس أرغفة والسمكتين ليسوع علشان يستخدمهم ويشبع بهم الرب يسوع في معجزة إشباع الألاف. وبرضه هو اللي بيجي مع فيلبس ويقدم اليونانيين اللي عايزين يشوفوا يسوع. أندراوس كان جسر بين الناس وبين المسيح. أحيانا كتير بنشوف الخدمة على إنها واجب كبير أو منصب، لكن أندراوس بيعلمنا إن الخدمة ممكن تكون بسيطة وجميلة. بنقدم شخص، بنمد إيد المساعدة في الوقت المناسب، مجرد كلمة تشجيع تقرب قلب من ربنا. وفي النهاية الله اللي بيستخدم الخطوات البسيطة دي ويعمل منها أعمال عظيمة. أندراوس ما كانش راجل صاحب صوت عالي ولا مسموع في الإنجيل، لكن حركته كانت دايما لقدام اتجاه يسوع واتجاه الآخرين. My dear friends, if we pause a bit at the character of Andrew, we find a clear life pattern. First to be called, first to present. First to follow Jesus in the Gospel of John. First to present his brother Peter to Jesus, who would become the first pillar of the church. In John's Gospel again, he is the one who presents the little boy with the 5 loaves and 2 fish to Jesus, which Jesus uses to miraculously feed thousands. And also, along with Philip, he presents the Greeks who want to see Jesus. Andrew was a bridge between people and Christ. Often we see service as a great duty or a position, but Andrew teaches us that service can be simple and beautiful. Introducing a person, extending a helping hand at the right time, just a word of encouragement that brings a heart closer to our Lord. And in the end, it's God who uses these simple steps to do great works. Andrew wasn't a loud voice in the gospel, but his movement was always forward towards Jesus and towards others.

أحبائي، شكرا لكم لأنكم قعدتوا معانا واستمعتم لينا في الساعة اللي فاتت دي، وشكرا لمشاركتنا التأمل النهاردة اللي تكلمنا فيه في شخصية من شخصيات الكتاب المقدس أندراوس، الشخصية البسيطة العظيمة. ربما يكون شخصية أندراوس هي النموذج الأقرب لكل واحد فينا، شخص عادي لكن قلبه مليان بالرب يسوع، جاهز دايما عشان يقول لأقرب إنسان لي تعالى انظر. خلوني أصلي مع حضراتكم في الختام الصلاة دي. يا رب يسوع، أنت اللي دعوت أندراوس فجيه مسرع، أمين تجبنا إليك يا رب بنعمتك. علمنا أن احنا ما نستهنش بالخطوات الصغيرة في الخدمة، ولا بالكلمة الطيبة، ولا بتقديم اللي حوالينا ليك. امنحنا روح أندراوس، روح البشارة البسيطة والمخلصة، علشان تكون حياتنا كلها يعمل زي جسر، زي ما كان أندراوس، يقرب القلوب من حبك. آمين. Thank you for sharing today's meditation on the simple and great character of Andrew with us. Perhaps he is the most the model that is most closest to each one of us. An ordinary person, but a heart filled with Christ, always ready to say to the person closest to him, come and see. Before I leave, I would like to pray this prayer with you. O Lord Jesus, you who called Andrew, he came quickly, and he drove us to yourself by your grace. Teach us not to underestimate the small steps in service, nor the kind word, nor presenting those besides us to you. Grant us the spirit of Andrew, the spirit of simple and sincere evangelism, so that our whole lives may be a bridge that brings hearts closer to your love. Amen.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من passionradio.org وكمان radio clv.org.

حنين إلى الوطن، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. سلاه. المزمور 84، الآيات من 2 إلى 4. كل نفس بشرية تشتاق لشيء واحد، وهو البيت. إن الشخص المشرد هو شخص غير سعيد، بل هو في الواقع شخص ضائع. يصرخ كاتب المزمور في عذاب: يا رب، حتى العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها، أنا بحاجة إلى منزل أيضا. العصفور والسنونو اللذان يصفهما كاتب المزمور قد رسما نموذجا لكل نفس ضائعة ومضطربة. المكان الذي اختاروه للسكن هو بالقرب من مذبح الله. هذا هو المكان الذي يجب أن تجد فيه كل روح بشرية موطنها في النهاية. فمن جهة الله يمثل المذبح كفارة عن الخطية والمصالحة، ومن جهة الإنسان فهو يمثل الاستسلام والالتزام. هنا موطن الروح، حيث تجد الراحة والسلام الحقيقيين. في مدينة غلاسكو العظيمة في اسكتلندا يوجد تقاطع رئيسي يعرف باسم الصليب. في أحد الأيام وجد شرطي بريطاني طويل القامة أثناء دوريته صبيا صغيرا جالسا على الرصيف وهو يبكي. قال الصبي لرجل الشرطة: أنا تائه، لا أستطيع أن أجد طريقي إلى المنزل. قال الشرطي: يجب أن آخذك إلى المخفر. وبدأ يمسك الصبي بيده، وعندما وصلوا إلى الصليب نظر الصبي حوله للحظة ثم صرخ: أنا أعرف الطريق من هنا. وترك يد الشرطي وركض بثقة نحو منزله. هكذا هو الحال مع النفس البشرية التي تأتي إلى الصليب، ومن هناك يمكن أن يجد الطريق إلى المنزل. يا رب، مثل عبدك كاتب المزمور، أنا أيضا أشعر بالحنين إلى وطني. ساعدني في العثور على موطني بالقرب من مذبحك.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه الصبح أول ما تصحى، وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي اسيبك في اروع رحلة حب وسلام وفرح مع اروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل ايامك اللي جايه.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: قلبي واثق فيه.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. We are glad you have joined us once more.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى.
0: We are continuing in a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: نحن نسترسل في سلسلة من الرسائل عن ثمر الروح.
0: And I want to begin today by telling you that if you go to the bookstore looking for a book on patience, you will have a hard time finding one.
1: أود أن أقول لك في بداية حديثي أنك إذا ذهبت إلى مكتبة تبحث فيها عن كتاب عن الصبر وطول الأنات فإنك ستجد صعوبة كبيرة في العثور على كتاب كهذا.
0: I tried to find some help somewhere on this subject, but I could not find a book on patience.
1: حاولت في مكان ما أن أجد من يعاونني على ذلك، ولكني لم أجد كتابا عن طول الأنات.
0: I have a very good idea why.
1: ولدي حس باطني جيد جدا عن سبب ذلك.
0: Here's my conclusion.
1: هذا ما وصلت إليه.
0: Very few authors feel qualified to discuss a subject, including myself.
1: هناك كتاب قليلون جدا يشعرون أنهم مؤهلون لمناقشة هذا الموضوع بما فيهم أنا نفسي.
0: And very few people can develop, let alone maintain patience.
1: وهناك قليلون جدا من الناس الذين يستطيعون أن ينموا لديهم القدرة على طول الأنات. دعك من أولئك الذين يستطيعون أن يحافظوا عليها.
0: Because of all the technological advances and the fast pace in which we live today, patience is irrelevant.
1: وبسبب كل التقدم التكنولوجي وسرعة الأحداث التي نعيش فيها، لم يعد الصبر وطول الأنات أمراً ملائماً لعصرنا.
0: Under these conditions, there are no publishers that would want to publish a book on patience because he knows he will not sell.
1: وفي ظل هذه الأحوال، لا يوجد أي ناشر يرغب في محاولة نشر كتاب عن طول الأنات لأنه يعلم أن مثل هذا الكتاب لن يلقى رواجا.
0: Here is the real problem.
1: وهنا تتضح المشكلة الحقيقية.
0: Please listen to me very carefully because I want to speak from personal experience.
1: أرجو أنك تنصت إلي جيدا لأني أتكلم عن اختبار شخصي.
0: Many Christians are wanting to live the Christian life in the fast lane.
1: معظم المسيحيين يريدون أن يعيشوا حياتهم المسيحية في الطريق السريع.
0: Not only that, but they bring their impatience to the faith.
1: وليس ذلك فقط، بل إنهم يحاولون أن ينقلوا أسلوب عدم الصبر وعدم الأنات إلى كنائسنا وإلى إيماننا.
0: We bring it into our lives just as the world does.
1: ونحن ندخل هذا الأسلوب إلى حياتنا تماما كما يفعل العالم من حولنا.
0: So we want instant prayer answers.
1: وهكذا نريد أن صلواتنا تستجاب فورا.
0: And instant holiness.
1: ونريد قداسة فورية.
0: And instant worship and instant sermon.
1: وعبادة سريعة وعظات سريعة.
0: Now let me tell you at the outset, I am not an expert on the subject of patience.
1: والآن دعني أصارحك من البداية، أنا لست خبيرا في موضوع طول الأنات.
0: I have some experience with it, but I'm not an expert.
1: لدي اختبار في هذا الموضوع، لكني لست خبيرا به.
0: I often try to remind myself that it took Noah 6 months to find a parking space for his ark.
1: وفي معظم الأحيان أذكر نفسي بأن نوح احتاج إلى 6 شهور لكي يجد مكانا يستقر عليه الفلك.
0: In fact, let me tell you about a minister who used to live in Southern California in the United States a number of years ago.
1: وفي الحقيقة دعني أحدثك عن قسيس اعتاد أن يعيش في جنوب الولايات المتحدة منذ عدة سنوات.
0: He was speaking at all-day conference.
1: كان عليه أن يعظ في مؤتمر كل اليوم.
0: And he was running late because his alarm had failed to ring.
1: وكان قد تأخر عن موعد الاستيقاظ لأن جرس المنبه لم يرن.
0: In his haste to make for lost time, he cut himself shaving.
1: وفي تسرعه ليعوض الوقت الضائع جرح نفسه بموس الحلاقة.
0: Then he found his shirt was not ironed.
1: ثم اكتشف أن قميصه لم يكن مكويا.
0: So, and to make matters worse, he was running to his car. He noticed that the tire was flat.
1: ومما زاد الأمر سوءا أنه عندما كان يجري نحو عربته لاحظ أن أحد إطاراتها كان مفرغا من الهواء.
0: disgusted and by this time thoroughly distraught, the minister finally got underway with sudden burst of speed.
1: ومن إحساسه بالضيق بدأ يهتاج ويشعر باضطراب شديد. وأخيرا وفجأة انطلق في طريقه بسرعة كبيرة.
0: Racing through town, he did not notice the stop sign and he rushed through it.
1: وفي سباقه داخل المدينة لم يلحظ إشارة المرور تدعوه إلى الوقوف وتجاوزها مندفعا في طريقه.
0: As fate would have it, there was a policeman nearby.
1: ولسوء حظه كان هناك رجل بوليس واقفا على مقربة منه.
0: And within seconds of running the stop sign, he had this screaming siren after him.
1: وبعد ثوان من تجاوز القسيس لإشارة المرور كان رجل البوليس يطارده بسيارته بصوتها الزاعق.
0: The agitated minister stopped the car, jumped out, and he yelled at the policeman.
1: فأوقف القسيس الهائج عربته وقفز وصاح في وجه رجل البوليس وقال له:
0: Go ahead and give me a ticket. Everything else is going wrong today.
1: أسرع بإعطاء الإنذار بالمخالفة، فإن كل شيء اليوم كان سلسلة من الأخطاء.
0: The policeman walked up to him quietly and said.
1: فسار رجل البوليس نحوه وقال له بهدوء.
0: Sir, I used to have days like this before I became a Christian.
1: يا سيدي، اعتدت على أن تكون في حياتي أيام كهذا اليوم قبل أن أصبح مؤمنا.
0: Needless to say, the minister was embarrassed.
1: لست في حاجة إلى القول أن القسيس كان مرتبكا.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: If Satan can sap your strength in the skirmishes of life, he doesn't have to fight the big battles.
1: إذا كان الشيطان يستطيع أن يستنزف قوتك في مشادات كلامية، فهو لا يحتاج أن يحارب المعارك الكبيرة.
0: If Satan gets you on the little things of life, he has already defeated you in your spiritual battlefield.
1: إذا تمكن الشيطان أن يهزمك في ساحة الأشياء الصغيرة في الحياة، فإنه يكون قد هزمك بالفعل في ميدان الحرب الروحية.
0: When Satan succeeds in getting the little foxes under your spiritual fence,
1: عندما ينجح الشيطان في جمع الثعالب الصغيرة داخل سياجك الروحي،
0: he knows that he has already destroyed the vine.
1: يعرف أنه قد حطم الكرمة بالفعل.
0: And that is why it is very important to understand what the Bible says about patience.
1: ولهذا فهو أمر هام جدا أن نفهم ما يقول الكتاب المقدس عن الصبر وطول الأنات.
0: Now we use the word like everything else out of context for different reasons to suit ourselves.
1: وهنا نحن نستخدم الكلمة ككل شيء آخر خارج القرينة ولأسباب مختلفة تناسبنا.
0: But we must understand what the scripture said.
1: ولكن ينبغي أن نفهم ما تقوله كلمة الله.
0: What does the word of God means by patience in the Bible?
1: ماذا تعني كلمة الرب عن طول الأنات في الكتاب المقدس؟
0: The Greek word is a word that is made of two words.
1: الكلمة اليونانية لهذه الكلمة مكونة من مقطعين.
0: It joins the word anger with the word slow.
1: إنها تربط كلمة الغضب بكلمة البطء.
0: Or joins anger with long.
1: أو تربط الغضب بالطول.
0: In other words, half of the Greek word for patience means anger.
1: بعبارة أخرى، نصف الكلمة اليونانية للصبر تعني الغضب.
0: And the other half means long or slow.
1: والنصف الآخر يعني الطول أو البطء.
0: Exodus tells us that slowness to anger is one of God's characteristics.
1: ويذكر لنا سفر الخروج أن بطء الغضب هو إحدى صفات الله.
0: Exodus 34:6 tells us.
1: العدد السادس من الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر الخروج يقول لنا
0: that God is slow to anger, abiding in love and faithfulness.
1: إن الله بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء.
0: The Bible speaks about the anger of God.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن غضب الله.
0: I need to explain this very carefully.
1: أحتاج أن أشرح هذا جيدا.
0: I want you to listen and I don't want you to misunderstand me.
1: وأود أنك تنصت إلي جيدا ولا أريد أنك تسيء فهمي.
0: There are some people who don't believe that God can be angry.
1: هناك بعض الناس الذين لا يؤمنون بأن الله يمكن أن يغضب.
0: And they want to eliminate this word from biblical vocabulary.
1: وهم يريدون أن يزيلوا هذه الكلمة من المفردات الكتابية.
0: They don't want to speak about the anger of God or the wrath of God or the justice of God.
1: هم لا يريدون أن يتحدثوا عن غضب الله أو نقمة الله أو عدل الله.
0: They do so out of ignorance of what it really means.
1: وهم يفعلون ذلك بسبب جهلهم عن معنى هذه الكلمة حقيقة.
0: Because people think about anger as they have experienced it in life.
1: فالناس يفكرون في الغضب كما يختبرونه في الحياة.
0: Whether at home from their parents or at school from their teachers.
1: سواء في البيت من الوالدين أو في المدرسة من المعلم.
0: This is how they think that God gets angry.
1: وهم يظنون أن غضب الله هو هكذا.
0: Their experience of anger is one of vindictiveness and flying off the handle.
1: خبرة الناس بالغضب أنه يعني الثأر والانتقام والقذف.
0: And they think surely this is not how God reacts.
1: وهم يقولون بكل تأكيد الله ليس هكذا.
0: They are right and they are wrong.
1: وهم في هذا مخطئون وصائبون أيضا.
0: That's not the anger of God.
1: فليس هذا هو غضب الله.
0: But you must understand that God's anger and the slowness of His anger is inexorably linked to His love.
1: ولكن ينبغي أن تفهم أن غضب الله وبطء غضبه مرتبطان ارتباطا وثيقا بمحبته.
0: They are two sides of the same coin.
1: فهما وجهان لعملة واحدة.
0: Let me explain.
1: دعني أشرح ذلك.
0: Because God loves humanity that He had created.
1: لأن الله يحب البشرية التي خلقها.
0: His anger is directed toward anyone or anything that mars His masterpiece.
1: فإن غضبه يتجه نحو أي شخص أو أي شيء يمكن أن يشوب أو يشوه ما أبدعه.
0: It is God's love that caused Him to pour His wrath upon His Son on the cross.
1: فمحبة الله هي التي جعلته يصب جام غضبه على ابنه فوق الصليب.
0: It is because of His love that He is angered at sin.
1: وبسبب محبته يغضب في مواجهة الخطية.
0: It is because of His love that He is angry over Satan.
1: بسبب محبته هو غاضب على الشيطان.
0: It is because of His love that His anger will be manifested one day.
1: وبسبب محبته سيستعلن غضبه يوما ما.
0: To emphasize the love of God and deny His anger and wrath and justice.
1: فإذا كنت تنبر على محبة الله وتنكر غضبه ونقمته وعدله.
0: You will have an image of a God who is weak and lazy and could not be bothered with sin.
1: فأنت بذلك ترسم صورة إله ضعيف كسول لا يعبأ بالخطية.
0: But that's not our God.
1: ولكن ليس هذا هو إلهنا.
0: On the other hand, to emphasize God's anger and judgment without understanding of His incredible love.
1: ومن ناحية أخرى، إذا كنت تنبر على غضب الله ودينونته بدون فهم لمحبته التي لا تصدق.
0: You will have an image of a God who is vindictive and vengeful.
1: فإن صورة الله عندك تكون هي صورة إله حقود ومنتقم.
0: And that's not our God.
1: وهذا أيضا ليس هو إلهنا.
0: We all love to create a God that fits our fancy.
1: إننا جميعا نحب أن نخلق إلها يناسب خيالنا ومزاجنا.
0: Instead of the true God of the Scripture.
1: بدلا من الإله الحقيقي الذي نراه في كلمة الله.
0: And that is why some people behave and think and live like the unbelievers in society at large.
1: وهذا هو السبب الذي يجعل الناس في الكنيسة يتصرفون ويفكرون ويعيشون مثل غير المؤمنين في المجتمع بصفة عامة.
0: Back in the days of Peter, people scoffed at the fact that Jesus did not return like he said.
1: وهذا هو السبب الذي دفع الناس أيام بطرس إلى السخرية من حقيقة أن يسوع لم يعد كما وعد.
0: And that is why Peter explains in 2 Peter 3:9.
1: ولهذا يشرح بطرس السبب في العدد التاسع من الأصحاح الثالث من رسالته الثانية.
0: That it is his patience that is keeping Jesus from coming back.
1: قال بطرس إن طول أناة يسوع هي التي دفعته لعدم العودة.
0: Because when he comes back, the judgment which is the natural consequences of sin will be swift and final.
1: لأنه عندما يجيء ثانية فإن الدينونة التي هي النتيجة الطبيعية للخطية ستكون سريعة ونهائية.
0: Let us read together 2 Peter 3:9 and 10.
1: دعنا نقرأ معا العددين التاسع والعاشر من الأصحاح الثالث من رسالة بطرس الثانية. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
0: Let me tell you something else about the judgment of God that I don't want you to forget.
1: دعني أقول لك شيئا آخر عن الدينونة لا أريدك أن تنساه أبدا.
0: God's judgment will not be vindictive or capricious.
1: دينونة الله لن تحكمها نزوة متقلبة أو رغبة انتقامية.
0: He will merely take away his restraining hand and all the natural consequences of sin and disobedience will pour out.
1: هو فقط يمد يده الكابحة والمقيدة فتتفجر كل النتائج الطبيعية للخطية وللعصيان.
0: The judgment of God is not God sitting there and saying, I'm going to severely punish you.
1: قضاء الله لا يعني أن الله يجلس في مكان ما هناك ثم يقول أنا سأعاقبهم بشدة.
0: The judgment of God is the natural consequences of sin.
1: بل إن قضاء الله هو النتائج الطبيعية للخطية.
0: The Bible talks about the Holy Spirit as a restrainer.
1: يتحدث الكتاب المقدس عن الروح القدس باعتباره الذي يحول دون الدينونة.
0: The judgment of God is based on the natural consequences of sin.
1: قضاء الله يقوم على أساس النتائج الطبيعية للخطية.
0: The natural consequences of disobeying God.
1: النتائج الطبيعية لعصيان الله.
0: The natural consequences of ignoring God and refusing to listen to His voice.
1: النتائج الطبيعية لتجاهل الله ورفض الاستماع إلى صوته.
0: Yes, there are earthquakes and shootings and floods and hurricanes where thousands of people die.
1: نعم، هناك زلازل وحروب وفيضانات وأعاصير حيث يموت فيها آلاف الناس.
0: But still the restraining hand of God still there.
1: لكن لا تزال يد الله القابضة هناك.
0: In my personal opinion, the restraining hand of God is beginning to be taken away.
1: في رأيي الشخصي بدأت يد الله القابضة الحافظة ترخي قبضتها.
0: When the hand of God is pulled out after his believers are taken up to heaven, hell will come to earth.
1: وعندما تنسحب يد الله بعد أن يؤخذ المؤمنون إلى السماء فإن الجحيم يحل على الأرض.
0: If you have never committed your life to Jesus Christ, let this be the day.
1: إذا لم تكن قد سلمت حياتك ليسوع المسيح فليكن هذا هو اليوم الذي تفعل فيه ذلك.
0: A day in which you accept Jesus Christ to be your Savior and escape from the judgment of God.
1: اليوم الذي تقبل فيه يسوع المسيح ليكون مخلصا لك وتهرب فيه من الدينونة القادمة.
0: I am glad that I will not be around on the day of judgment.
1: يسعدني ألا أكون هناك في يوم الدينونة.
0: The day when the restraining hand of God is taken away and people reap the consequences and pay the natural wages of sin.
1: اليوم الذي فيه ترخي يد الله قبضتها ويحصد الناس فيه النتائج ويدفعون الأجرة الطبيعية للخطية.
0: Now let me get back to patience.
1: والآن دعنا نعود مرة أخرى إلى الصبر وطول الأنات.
0: Patience is dependent on how you deal with anger.
1: الصبر يتوقف على كيفية تعاملك مع الغضب.
0: There are some people who repress their anger because they think that all anger is always wrong.
1: هناك أناس يكبتون غضبهم لأنهم يعتقدون أن كل الغضب دائما خطأ.
0: I have to laugh when somebody says, I am not angry about this.
1: وأنا دائما أضحك ضحكة خافتة عندما يقول أحدهم لي أنا لست غاضبا على هذا.
0: I often reply to them, if you are not angry, why did you have to bring it up?
1: وأجيبهم غالبا بأن أقول لهم إذا لم تكن غاضبا فلماذا أبرزت هذا الأمر أو أشرت إليه؟
0: A better solution would be something like this.
1: الحل الأفضل هو أن يكون شيئا من هذا القبيل.
0: You say, I'm angry right now and let me tell you why.
1: تقول أنا الآن غاضب ودعني أقول لك السبب.
0: Or in a few hours or a few days I'll tell you why.
1: أو سأقول لك سبب غضبي خلال ساعات أو أيام قليلة.
0: Repressing your anger or refusing to admit that it exists will not help you deal with it.
1: كبتك للغضب أو رفضك الاعتراف بوجوده لن يساعدك على التعامل معه.
0: There are others who may not repress their anger, but they suppress it.
1: وهناك آخرون الذين ربما لا يكبتون غضبهم ولكنهم يقمعونه ويخمدونه.
0: The two are not the same.
1: ليس الاثنان متشابهين.
0: The suppressor will say that any anger of any kind for whatever reason is just not spiritual.
1: فالذين يقمعون الغضب ويخمدونه يقولون إن أي غضب من أي نوع مهما كان السبب ليس أمرا روحيا.
0: What is the reply to this statement?
1: ما هو التعليق على هذه العبارة؟
0: Listen to the word from the scripture.
1: استمع إلى هذه الآية من كلمة الله.
0: In Matthew 21:12.
1: في الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الثاني عشر من إنجيل متى.
0: Jesus entered the temple area and drove all who were buying and selling there.
1: دخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل.
0: He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.
1: وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام.
0: Suppression of anger is always expressed in the pale face and the pinched lips and the leaving quietly never to return.
1: قمع الغضب وإخماده يعبر عنه دائما الوجه الباهت والشفاه المنضغطة ثم مغادرة المكان بهدوء إلى غير عودة.
0: Suppression of anger is when hurt, resentment, coldness, fury, and bitterness abound below the surface.
1: قمع الغضب يحدث عندما يكون الإحساس بالإساءة والاستياء والبرود والغضب الشديد والمرارة متجمعة تحت السطح.
0: The Bible chooses to use the word root with bitterness.
1: ويختار الكتاب المقدس أن يستخدم كلمة جذر عندما يتحدث عن المرارة.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because the root is hidden. We cannot see it.
1: لأن الجذر مستتر. نحن لا نستطيع أن نراه.
0: There are so many people running around with hidden roots of bitterness, acting in all kinds of bizarre ways and finding themselves unable to have a spiritual life.
1: هناك كثيرون من الناس يجرون هنا وهناك وداخلهم جذور مستترة من المرارة. وهم يتصرفون بكل الطرق الشاذة والغريبة ويجدون أنفسهم عاجزين عن أن تكون لهم حياة روحية.
0: And the reason they don't know why is because the root of bitterness is hidden.
1: وهم لا يعرفون السبب لأن جذور المرارة مختبئة في دواخلهم.
0: The tragedy is that these people think that it is not spiritual to be transparent.
1: والمأساة هي أن هؤلاء الناس يظنون أنه ليس من الروحانية أن يلتزموا بالشفافية قدام الناس.
0: Or openly deal with whatever it is that is eating them up.
1: أو أن يعالجوا بصراحة كل ما يفور في دواخلهم من غيظ مكتوم.
0: In fact, what the suppressors are doing is not spiritual.
1: وفي الحقيقة إن هذا الذي يفعله أولئك الذين يقمعون غضبهم ويخمدونه هو غير الروحي.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because you are destroying your health.
1: لأنك بذلك تحطم صحتك.
0: Suppression and or repression can lead to depression.
1: القمع أو الكبت أو كلاهما معا يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والكآبة.
0: And that is not what patience is.
1: وهذا أبعد ما يكون عن الصبر وطول الأنات.
0: And that is not what the fruit of the spirit is.
1: وهو أبعد ما يكون عن ثمر الروح.
0: I've noticed that I have run out of time.
1: يبدو أن الوقت قد مر بنا.
0: And next broadcast we will continue talking about patience and anger.
1: وفي حلقتنا القادمة سوف نسترسل في حديثنا عن الغضب وطول الأنات.
0: I hope you will tune in.
1: أرجو أنك تصغي إلينا في المرة القادمة.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: من فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: في إنجيل متى إصحاح 24، يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي. الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
3: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24، وهنقراها مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع، وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح. لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته